عالدنيا بحالها.

إلى كل العالم، هنا دمشق نرسم مستقبلاً جديداً للإعلام الإذاعي، لنتفاعل معكم ونقترب منكم من أحلامكم وهمومكم.

لهجت باسمك الخلائق جمعا، لهجت باسمك الخلائق.

اللهم إني أعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء.

اللهم اهدني فيمن هديت، وعافني فيمن عافيت، وتولني فيمن توليت، وبارك لي فيما أعطيت، وقني شر ما قضيت، إنك تقضي ولا يقضى عليك، إنه لا يذل من واليت، تباركت ربنا وتعاليت.

اللهم إني أسألك خشيتك في الغيب والشهادة، وأسألك كلمة الحق في الغضب والرضا، وأسألك القصد في الغنى والفقر، وأسألك نعيما لا ينفد، وقرة عين لا تنقطع، وأسألك الرضا بعد القضاء، وأسألك برد العيش بعد الموت، وأسألك لذة النظر إلى وجهك الكريم والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم زيننا بزينة الإيمان، واجعلنا هداة مهتدين.

اللهم إني أسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد، وأسألك شكر نعمتك، وأسألك حسن عبادتك، وأسألك قلبا سليما، وأسألك لسانا صادقا، وأسألك من خير ما تعلم، وأعوذ بك من شر ما تعلم، وأستغفرك لما تعلم، إنك أنت علام الغيوب. اللهم إني أسألك صحة في إيمان، وإيمانا في حسن خلق، ونجاحا يتبعه فلاح، ورحمة منك وعافية، ومغفرة منك ورضوانا.

اللهم يسر لي لليسرى وجنبني للعسرى واغفر لي في الآخرة والأولى. اللهم اجعلني من أئمة المتقين، واجعلني من ورثة جنة النعيم، ولا تخزني يوم يبعثون. رب أعني ولا تعن علي، وانصرني ولا تنصر علي، وامكر لي ولا تمكر علي، واهدني ويسر الهدى إلي، وانصرني على من بغى علي. رب اجعلني لك ذكارا، لك شكارا، لك رهابا، لك مطواعا، إليك مخبتا، لك أواها منيبا. رب تقبل توبتي، واغسل حوبتي، وأجب دعوتي، وثبت حجتي، واهد قلبي، وسدد لساني، واسلل سخيمة قلبي.

اللهم أصلح ذات بيننا، وألف بين قلوبنا، واهدنا سبيل السلام، ونجنا من الظلمات إلى النور، وجنبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن. اللهم بارك لنا في أسماعنا وأبصارنا وقلوبنا وأزواجنا وذرياتنا، وتب علينا، إنك أنت التواب الرحيم. واجعلنا شاكرين لنعمتك، مثنين بها، قابلين لها،

اللهم ثبت رجاءك في قلبي واقطعه ممن سواك حتى لا أرجو أحدا غيرك. اللهم إني أسألك حبك وحب من يحبك والعمل الذي يبلغني حبك. اللهم اجعل حبك أحب إلي من نفسي وأهلي وأهلي.

اللهم اجعلني ممن يحبك ويحب ملائكتك ورسلك وعبادك الصالحين. اللهم حببني إليك وإلى ملائكتك وإلى عبادك الصالحين.

بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. صدق الله العظيم.

0: مقتبسات من السيرة النبوية العطرة. يكتبها نزار شرابي.
1: مدينة النور تخرجها ثراء دبسي.
2: يا أم الفضل، ذاك عدو الله أبو لهب قادم. هيا هيا اختبئي معي هنا تحت طنب حجرة زمزم كي لا يرانا.
3: هيا هيا بنا.
4: أخبرني يا ابن أخي، لقد كنت فيهم، فكيف كان أمر الناس في بدر؟ وكيف تمكن محمد وصحبه من أن يقتلوا ويأسروا؟ كيف؟
5: إيه يا عبد العزة، والله ما هو إلا أن لقينا القوم حتى منحناهم أكتافنا يقتلوننا كيف شاءوا ويأسروننا كيف شاءوا.
2: أتسمعين يا أم الفضل؟
3: أجل
4: لهفي عليكم يا صناديد قريش، كيف يحدث هذا فيكم؟ ألم تقاتلوا؟ ألم تدافعوا عن أنفسكم؟
5: ويم الله ما لمت الناس يا أبا لهب، فقد لقينا رجالا بيضا على خيل بلق بين السماء والأرض، والله ما يقوم لها شيء ولم تكن تبقي على شيء.
6: تلك والله الملائكة.
4: ماذا؟ أبو رافع مولى أخي العباس، ماذا تفعل هنا؟ أكنت تتجسس علينا لهم لك؟
5: ضعه يا أبا لهب، فمثله من الموالي لا يدري ما يقول.
6: بل إني أدري يا أبا سفيان، إنها والله الملائكة التي قاتلتكم مع رسول الله وصحبه.
4: سكي لك أمك يا وجه الشوء، تعال هنا فسأريك كيف يقول.
7: خلي عن أبي رافع يا عدو الله.
4: قتلتني يا أم الفضل، شلت يمينك.
5: ماذا؟ لقد فلعت رأس أبي لهب يا امرأة.
7: حتى يتعلم كيف يكف يده عن رجل ضعيف كأبي رافع. هيا يا أبا رافع، دعهما ولننصرف.
5: هلم معي إلى بيتك يا أبا لهب، فإن الدم قد كسى وجهك كله.
4: احملني يا أبا سفيان،
5: هيا
4: فقد وهنت ساقاي.

0: بالبيت لن أفعل.
1: ولكن عمرا ابنك يا أبا سفيان، وليس غلاما ولا مولا ولا حليفة.
0: وإن يكن، أيجمع على دمي ومالي؟ قتل محمد وأصحابه ابن الآخر حنظلة، وتريدني على أن أفدي عمرا؟
1: حنظلة قضى وانتهى الأمر يا أبا سفيان، وعمر أسير بأيدي محمد وصحبه.
0: فليبقى في أيديهم وليمسكوه ما بدا لهم. صفوان، أترى ما أراه هناك؟ من ذاك الذي يطوف حول البيت معتمرا؟
1: لست أدري، لعله أحد رجال القبائل القريبة من مكة.
0: أنت أيها الشيخ
2: أبو سفيان بن حرب؟
0: أجل، وهذا صفوان بن أمية بن خلف، فانتسب أنت يا رجل.
2: أنا سعد بن النعمان بن أكال، أخو بني عمرو بن عوف، وهذه امرأتي معي، قد جئنا معتمرين.
1: ما بك ترتجف خائفا أيها الشيخ؟
2: لا لشيء، ولكنك
0: ممن تابع محمدا على دينه، أليس كذلك؟ فقد سمعتك تقول كلاما كالذي كان يقوله محمد عندما كان في مكة.
2: وما شأنك بي يرحمك الله يا أبا سفيان؟ عهدي بقريش لا يعرضون لأحد جاء حاجا أو معتمرا إلا بخير.
0: كان ذلك قبل أن يحدث فينا صاحبك محمد ما أحدث.
2: دعني أنصرف إلى قومي يرحمك الله يا أبا سفيان.
0: بل إنك أسيري يا سعد، ولن أخلي عنك قبل أن يعيد محمد ولدي عمرا إلى مكة، وإني قد أقسمت ألا يمس رأسي ماء من جنابة حتى أغزو محمدا، وسأريكم ما أفعل.
2: ومن سيخبر رسول الله بما تفعل يا أبا سفيان؟ من يخبره بأنك أسرتني؟
0: امرأتك هذه، دعها تنطلق الساعة إلى قومك فتخبرهم، فيخبروهم محمدا بأمرك. هيا
2: هيا هيا يا أم البنين، انطلقي عائدة إلى قومنا وحدثيهم بأن قريشا لم تعد كما كانت، وإنها
0: كفاك شقشقة لسان أيها الشيخ. هيا انطلق أمامي.
1: يا لك يا أبا سفيان، ما أظن في العرب تاجرا يبزك في اقتناص الفرص.
3: ماذا دهاكم يا معشر قريش؟ أو كلما لقيت منكم أحدا وجدته يحدث نفسه؟
1: أهلا بك يا ابن وهب، لا تلمنا يا عمير، فقد أصبح كل منا كمن أصابه مس من الجنون. من كان يظن أن محمدا وصحبه يتمكنون من قريش؟ يقتلون صناديد كانت تهابهم البطحاء، ويأسرون رجالا كان يخشاهم الموت.
4: صدقت ورب البيت يا صفوان، فإن ابني وهب أسير الآن عند محمد.
1: والله ما في العيش بعد الذين قتلهم محمد خير.
4: ويحي عليك يا محمد، ويحي عليك، أما والله لولا دين علي ليس له عندي قضاء، وعيال أخشى عليهم الضيعة بعدي، لركبت إلى محمد حتى أقتله.
1: وكيف ستخلص إلى محمد وصحبه من حوله لا يفارقونه؟
4: ألم أقل إن لي قبلهم علة؟ ابني أسير في أيديهم، أقول إني أريد محمدا أكلمه في فداء ولدي.
1: أأنت جاد في قولك يا عمير؟
4: كل الجد والله يا ابن أمية.
1: اسمع إذن، علي دينك أنا أخضه عنك، وعيالك مع عيالي أواسيهم ما بقوا، لا يسعني شيء ويعجز عنهم.
4: فاكتم عني شأني وشأنك، ولا تخبر أحدا بما اتفقنا عليه، كي لا يصل خبره إلى محمد في المدينة قبلي.
1: قد فعلت، ولك علي العهد ألا يطلع أحد على ما دار بيننا الآن.
4: سأنطلق الساعة فأشحب سيفي وأغمسه بالسم، ثم أقصد محمدا في المدينة.

0: أي أبا سفيان، عهدي بك صاحب رأي حكيم ومشورة، وقد رأيت ما حل بسادة قريش على يد محمد. لقد كنا قريبا من 1000 رجل، ورغم ذلك فقد تمكن محمد وصحبه منا. فكيف ترضى أن تخرج أنت على رأس 200 رجل لتغزو بهم محمدا؟ ألا تخشى أن يصل إليه خبركم فيكمن لكم؟
1: لا تخشى بأسا على أبي سفيان يا ابن الحرب، فالحرب خدعة. ثم إني حلفت يمينا أمام جمع كبير من الناس في مكة، وأخذت على نفسي غزو محمد في عقر داره، ولا يجمل بأبي سفيان أن يظهر أمام الناس جبانا وقد حنث بيمينه. غدا ننطلق مع الرجال عند الفجر، فإن شئت خرجت معنا، وإن شئت تخلفت عنا وبقيت في مكة.
0: بل أفضل البقاء.
1: لك ما أردت يا مغيرة، بعد أيام تأتيك أخبار ما سأفعله بمحمد.

0: من إسبانيا؟
1: افتح افتح يا حليك، أنا أبو سفيان بن حرب.
0: أبو سفيان بن حرب؟ ما الذي أتى بك من مكة في مثل هذه الساعة من الليل؟
1: افتح الباب أولا وسأنبئك بخبري. افتح فلا أريد أن يراني أحد.
0: أخبرني ماذا تريد أولا إن كنت حقا أبا سفيان.
1: إني أبو سفيان حقا وصدقا يا حيي، وقد جئت أستشيرك في أمر يخص محمدا.
0: ماذا تقول؟ انصرف يا رجل، فلا شأن لنا بك. انصرف قبل أن أطلق العنان لصوتي فأجمع عليك الناس. هيا انطلق.
1: خيمك الله وأخزاك يا حيي، سأنصرف الآن، ولكن سيكون لي معك شأن في قابل الأيام.

0: من الطارق؟
1: افتح افتح يا ابن مشكم، انا ابو سفيان بن حرب.
0: ابو سفيان صاحب عير قريش؟
1: اجل.
0: يا مرحبا بك يا مرحبا.
1: عمت مساء يا سلام.
0: عمت مساء يا ابا سفيان. تفضل طول. على الرحب والسعة، تفضل اجلس اجلس.
1: لا تؤاخذني إن جئتك في مثل هذا الوقت المتأخر من الليل، ولي في ذلك عذر.
0: أنت صديق قديم يا أبا سفيان، ومثلك من سادة قريش لا يحتاجون إلى عذر.
1: تقول سادة قريش يا ابن مشكم؟ وهل أبقى محمد من سادة قريش إلا قليلة؟
0: قد بلغنا ما جرى، ولا أنكرك أننا نحن وقومنا كنا ننتظر القضاء على محمد على أيديكم، ولكن
1: قد علمت أني لم أكن مع القوم عندما خرجوا لملاقاة محمد، ولقد أعدم الرأي والمشورة، فلم يعرفوا كيف يتدبرون أمرهم معه، فأخذهم على حين غرة وأصاب من أصاب منهم. وقد أقسمت أن أغزو محمدا، وها أنا ذا أبر بقسمي.
0: فأنت لست وحدك إذن؟
1: بل إن معي 200 رجل بصدر قناة إلى جبل ثيب على بريد من يثرب، وتركتهم هناك وجئت

0: أخبرك بأمري وأستشيرك فيما أصنع حتى أبر بقسمي. فأنت سيد بني النضير وصاحب كنزهم.
1: حللت أهلا ووطئت سهلا يا أبا سفيان، وإن كنت أرى أنك ركبت مركبا صعبا، ولكنني بعد أن أكرم وفادتك سأقدم لك المشورة التي تنشدها والرأي الذي يحقق لك ما خرجت من مكة لأجله.
0: بوركت يا ابن مشكم.
1: بعد أن نتناول الطعام والشراب أحدثك بخبر محمد وأصحابه وما هم عليه الآن، وأرشدك إلى سبيل تنال فيه منهم دون أن يصيبك ورجالك أي أذى.
0: هات وأسرع إذا قبل أن ينبلج الصبح، فقد انتصف الليل أو كاد.

0: تنطلقون أنتم العشرة حتى تصلوا ناحية العريت من المدينة، فتحرقوا أسوارا بجماعات من شجر النخل هناك، ونحن سنبقى ردئا لكم هنا. وإذا قابلتم أحدا من أصحاب محمد فلا تأخذنكم به رحمة، اقتلوه وانطلقوا عائدين صوبنا.
1: حسنا.
0: هيا
1: هيا هيا،
0: يجب أن تكونوا هنا قبل أن ينبثق الفجر.
1: هيا.

0: هيا يا رجال، هيا إلى خيولكم.
1: السلاح السلاح، لقد أغار نهضة من قريش على بعض نخل المدينة فحرقوه وقتلوا رجلا من الأنصار وحليفا له. رسول الله خارج في طلبهم. يا معشر المسلمين، السلاح السلاح، يا معشر المسلمين، السلاح السلاح.

0: وخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحبه من المدينة يتبعون أثر أبي سفيان ومن معه، وساروا حتى بلغوا قرقرة الكدر، ثم انصرفوا راجعين وقد فاتهم أبو سفيان وأصحابه.
1: وقد وجد المسلمون أزوادا من أزواد القوم وقد طرحوها على طول الطريق يتخففون منها للنجاة، فقال المسلمون لرسول الله بعد أن عاد بهم إلى المدينة: أتطمع أن تكون هذه لنا غزوة يا رسول الله؟ فقال عليه الصلاة والسلام: نعم.
0: وقد سميت هذه الغزوة غزوة السويق لكثرة ما طرحه رجال أبي سفيان من السويق الذي كانوا يحملونه زادا لهم. والسويق هو الحنطة المحمصة المطحونة أو الشعير، تمزج باللبن أو العسل والسمن.

وإني تخيرت المدينة واحدا لحلف فلم أندم ولم أتلوم سقاني فرواني.

0: كميتا مدامة على عجل مني سلام بن مشكمي. ولما تولى الجيش قلت ولم أكن لأفرحه أبشر بغزو ومغنم. تأمل فإن القوم سر وإنهم صريح لؤي لا شماطيط جرهم. وما كان إلا بعض ليلة راكب أتى ساغبا من غير خلة معدم.
1: كفاك تفاخرا بما فعلت يا أبا سفيان، إنك لم تزد على أن قمت بغارة كما تفعل الأعراب في البادية.
0: لا تقلل من شأني يا صفوان، فلقد فعلت ما لم تجرؤ أنت ومن بقي من سادة قريش أن يفعلوا.
1: لك أن تقول الآن ما تشاء، ولكن لسانك هذا سيعجز عن وصف ما سيأتيك من خبر بين يوم وآخر.
0: وماذا ستصنع؟ هل ستقتل محمدا في عقر داره؟
1: لن أخبرك بشيء الساعة، ولكني على يقين من أنك ستقف خجلا مما فعلت أمام الخبر الذي سيذهب بعقلك إن سمعته. فانتظر غدا،
0: وإن غدا لناظره قريب.

0: لما رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم من غزوة السويق أقام بالمدينة بضعة أيام، ثم بلغه أن جمعا من قبيلة غطفان قد تواجدوا بذي أمر في نجد يريدون غزو رسول الله في المدينة، فخرج عليه الصلاة والسلام إليهم ومعه 450 رجلا، فخافته الأعراب وهربوا إلى رؤوس الجبال.
1: وكان رسول الله قد تبعهم حتى وصل ماء يقال له ذو أمر، فعسكر أياما هناك، وأصاب المسلمين مطر شديد حتى ابتلت ثياب رسول الله، فنزل تحت شجرة هناك ونشر ثيابه حتى تجف، فانتهز المشركون من أولئك الأعراب الفرصة، فبعثوا رجلا منهم شجاعا وحضوه على قتل رسول الله وهو تحت الشجرة.
0: واقترب الرجل من رسول الله شاهرا سيفه وقال: من يمنعك مني اليوم يا محمد؟ فقال رسول الله: الله. وفي تلك اللحظة دفع جبريل في صدر الرجل فوقع وسقط السيف من يده، فأخذه رسول الله وقال: من يمنعك مني؟ قال الرجل: لا أحد، وأنا أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، والله لا أكثر عليك جمعا أبدا. فأعطاه رسول الله صلى الله عليه وسلم السيف وأعاده إلى أصحابه.
1: وعندما وصل الرجل إلى قومه من الأعراب المشركين قالوا له: ويلك، ما لك لم تقتله؟ فقال: نظرت إلى رجل طويل في صدري فوقعت، فعرفت أنه ملك، وأن الله الذي يدعو إليه محمد قد أرسله ليحميه مني، فأيقنت أنه نبي وأنه رسول. وجعل الرجل يدعو قومه إلى الإسلام.
0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ هم قوم أن يبسطوا إليكم أيديهم فكف أيديهم عنكم واتقوا الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون. صدق الله العظيم.
2: لست أدري والله ما يدفعك إلى الوقوف هنا عند مشارف مكة كل يوم يا صفوان. إنك تقضي وجه نهارك هنا تتطلع إلى بعيد لا أدري ما هو، فما بالك يا ابن أمية؟ أفصح فلعلني أعينك على شيء.
3: لا شيء أخبرك به حتى الساعة يا أبا سفيان.
2: فهناك أمر ستخبرني به في وقت آخر إذن.
3: إن شئت وجه الحق فنعم، وهي بشرى.
2: بشرى؟
3: أجل، بشرى يا أبا سفيان، بشرى بواقع.

0: واقعة تأتيكم فتنسيكم وقعة بدر، وإني أنتظر هنا كل يوم أسأل الركبان القادمين عمن سيحمل إلي وإليكم نبأ تلك البشرى. فهل علمت الآن ما يحملني على القدوم إلى خارج مكة؟
1: أجل علمت، وإن كنت لم أفهم شيئا مما ذكرت.
0: ستفهم، ستفهمون جميعكم في قريش.
1: أرجو ألا يطول انتظارنا كثيرا يا صفوان.
0: لك أن تهزأ من قولي الآن يا أبا سفيان، ولكنك عما قريب ستقف على حقيقة ما خططت له، وعندئذ ستعلم أي رجل هو صفوان بن أمية.

0: كفاك بكاء يا عمير.
1: يا أسف على ما فات يا ابن مسعود، يا ندمي على ما فرطت في حق رسول الله.
0: هلا قصصت علي خبرك، إن ذلك يخفف عنك.
1: وماذا أقول يا عبد الله؟ جئت المدينة بغية قتل رسول الله، دفعني إلى ذلك صفوان بن أمية، وعندما وصلت المسجد أنخت ناقتي ونزلت عنها، فرآني عمر بن الخطاب متوشحا سيفي، فخشي على رسول الله مني وطلب إلى رجال ممن كان معه من الأنصار أن يدخلوا معي حذرا على رسول الله مني يا ابن مسعود.
0: هون عليك يرحمك الله، ألم تكن مشركا قبل دخولك على رسول الله؟
1: بئس الحال الذي كنت عليه يا عبد الله.
0: وبعد
1: دخلت على رسول الله وقلت أنعمه صباحا، فقال قد أكرمنا الله بتحية خير من تحيتك يا عمير، بالسلام، تحية أهل الجنة. ثم قال ما جاء بك يا عمير؟ قلت جئت لهذا الأسير الذي في أيديكم فأحسن فيه. قال رسول الله فما بال السيف معلق في عنقك؟ قلت قبحها الله من سيوف، وهل أغنت عنا شيئا؟
0: أصبت في هذه يا عمير.
1: قال رسول الله أصدقني ما الذي جئت له؟ قلت ما جئت إلا لما ذكرت. قال بل قعدت أنت وصفوان بن أمية وذكرتما أصحاب القليب من قريش، وذكر حديثي مع صفوان وكأنه كان بيننا.
0: إنه رسول الله يا عمير.
1: أجل يا عبد الله، إنه رسول الله حقا وصدقا، فوالله ما حضر حديثي مع صفوان في مكة غيرنا، ولولا أن محمدا نبي يأتيه خبر السماء لما علم بما اتفقت مع صفوان عليه. أي عبد الله بن مسعود، لقد أمركم رسول الله أن تفقهوني في ديني وتقرؤونني القرآن، فهيا هيا يرحمك الله علمني مما علمت، فإني عائد سريعا إلى مكة.
0: ترجع إلى مكة بعد أن هداك الله للإسلام يا عمير.
2: إلى اللقاء. المخرج المساعد مازن لطفي، المخرج المنفذ عدنان دياب.

0: سيدة المدن وهوى القلوب، قصة حب أبدية شامخة كجبالها، أرض الأنبياء ومهد الحضارات،
1: وارث الشرق أوله لمشكور.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. صدق الله العظيم.
3: القرآن والإنسان. القرآن والإنسان برنامج ديني أعده للإذاعة عدنان الراشدي، ويخرجه لكم فاروق حيدر.

0: يا أبا خالد.
1: نعم.
0: لي عندك أمر.
1: خيرا،
0: ولكن أرجو ألا تردني خائبة.
1: إن لقي في نفسي هوى.
0: إني أتكلم بجد ولست أمزح.
1: تفضلي.
0: أنت تعلم أننا أصبحنا في اليوم 14 من رمضان.
1: أعاده الله علينا جميعا بالبركة والصحة والسعادة.
0: وإلى الآن لم تقم بزيارة أهلك.
1: أهلي؟
0: أجل يا أبا خالد،
1: ولكن منذ أمد طويل لم أزرهم، فما الذي خطر ببالك الآن؟ أو أتوا إليك دون علمي؟
0: معاذ الله، أو أخفي عنك شيئا؟
1: ما عهدتك تفعلين ذلك، ولكن لما خطروا على بالك فجأة؟
0: أنت تعلم بأن رمضان شهر كريم يقبل فيه الله عمل العباد الصالح.
1: صحيح.
0: وأعتقد أن صلة الرحم واجبة مفروضة.
1: اسمعي يا امرأة.
0: تفضل.
1: أنا لا أزور أحدا ولا أذهب إلى أي إنسان. أحب العزلة ولا أحب الاختلاط مع أحد مهما كان وأيا كان.
0: أو هذا كلام العقلاء؟
1: أو تتهمينني بالجنون؟
0: معاذ الله، لم أقصد الإساءة.
1: إذا ماذا تقصدين؟
0: إن الإنسان بأهله وأصدقائه فهم.
1: اسمعيني جيدا.
0: تفضل.
1: أنا لا أحب أحدا ولا أطلب من أحد أن يحبني وكفى.

0: والله لا أدري ماذا أفعل بهذه المصيبة التي حلت بساحتي.
1: هون عليك.
0: سدت أمامي كل المنافذ وامتنعت عني كل الحيل، فلم أجد أحدا يقف معي.
1: لأنك لا تعرف أحدا ولا يعرفك أحد.
0: ما هذا القول؟
1: أقول الحق. عندي رأي يا أبا خالد.
0: هات قولي ما عندك، عسى الله أن يجعل فيه خيرا.
1: أنت تعلم بأني أعطيك كل ما لدي من مال وصيغة.
0: صحيح.
1: وليس لدي ما أعطيك حتى تعالج ابنك الوحيد. ما رأيك يا أبا خالد لو ذهبت إلى أبناء عمك؟ عساهم يقرضونك مالا.
0: ولكني لا أدري بأي وجه أذهب إليهم، فأنا قاطع رحمي وقاطع وصالهم.
1: أنت جرب.
2: أهلا أهلا بابني العم والسند القوي.
0: أنا خجل من انقطاعي لزيارتكم.
2: لا عليك يا رجل، لا عليك. إلا مشاغل الدنيا وهمومها تمنع الإنسان من أن يفكر بغير حاجته.
0: لا، إن هذا خطأ وأنا أول من وقع فيه.
2: صحيح.
0: لي عندكم طلب أرجو ألا تردوني به خائبا.
2: معاذ الله، تفضل، طلب مجاب على الفور.

0: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس الواصل بالمكافئ، ولكن الواصل الذي إذا قطعت رحمه وصلها.
1: خص القرآن الكريم وصل الرحم بخاصة متميزة،
2: وطلب من الإنسان

0: لا يقطع رحمه.
1: فبوصله أهله يوثق عرى المحبة والإلفة والأخوة،
0: ويذهب الشحناء والبغض والتحاسد.
1: صلة الرحم قوة للإنسان حين يكون ضعيفا، وصحة له حين يكون مريضا.
0: صلة الرحم للإنسان يد قوية تمتد إليه حين الحاجة،
1: وأمن له حين يداهمه الخوف وتحل بساحته المصيبة.
0: صلة الرحم تقوى بها العزائم وتشتد بمتانتها الهمم.
2: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة قاطع.

بسم الله الرحمن الرحيم. فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ صدق الله العظيم.

0: صلة الرحم تكون بمواصلة الزيارة والتفقد،
1: ومواصلة الإحسان والبذل والعطاء،
0: وبالمواساة والعطف وتبادل المودة والحب.
1: صلة الرحم تكون بالأخذ بيد الضعيف الفقير.
0: صلة الرحم خلق من أخلاق القرآن الكريم.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. يسألونك ماذا ينفقون، قل ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين واليتامى والمساكين وابن السبيل، وما تفعلوا من خير فإن الله به عليم. صدق الله العظيم.
0: القرآن والإنسان. القرآن والإنسان برنامج ديني أعده للإذاعة عدنان الراشدي، ويخرجه لكم فاروق حيدر.

الخامسة تماما، ساعتنا الآن في إذاعة دمشق. أعزائنا المستمعين، بثنا وبرامجنا مستمرة معكم على مدار الساعة. نعود ونلتقي معكم بعد قليل.

0: 20 من محرم 1448 هجرية، الموافق 7 من تموز 2026 ميلادية. خير ما نستهل به برامجنا آيات عطرة من سورة البقرة، يتلوها على مسامعكم القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: صدق الله العظيم.
1: تلا على حضراتكم القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد ما تيسر له من سورة البقرة. أما الآن نبقى مع الحديث الديني للدكتور أحمد الإبراهيم.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على نبينا محمد الصادق الوعد الأمين، وعلى آله الطيبين الطاهرين، وعلى أصحابه الغر الميامين، وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها المستمعون الكرام، أيتها المستمعات الكريمات لإذاعة دمشق في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وهذا الحديث الديني

نتحدث فيه عن قصة الغلام مع الراهب والساحر. فلقد حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم كما جاء في الصحيح عن ملك كان يدعي أنه إله، أنه رب، وكان عنده ساحر يروج له الباطل. فلما كبر هذا الساحر وخشي الموت طلب من الملك أن يرسل إليه غلاما ذكيا حاذقا حتى يعلمه السحر ويبقى ساحرا عند الملك. لكن هذا الغلام عندما جاء وجد في طريقه قبل الوصول إلى الساحر راهبا فعلمه الدين وأن الله لا رب سواه، هو المعبود بحق. عندها هذا الغلام أصبح يتعلم عند الراهب وعند الساحر. وبينما هو في طريقه إذ بداب تمنع الناس تقطع الطريق كالسبع، فأخذ الغلام حجرا وقال: اللهم إن كان أمر الراهب هو الحق فاقتله. فضرب هذه الدابة فماتت، فتبين له أن الراهب على حق والساحر على باطل. فأتى الراهب فأخبره، فقال الراهب: أي بني، أنت اليوم أفضل مني، قد بلغ من أمرك ما أرى، يعني أكرمك الله بالكرامة، وإنك ستبتلى، فإن ابتليت فلا تدل علي، يعني لا تخبر الملك. الملك يريد أن يعبدوه من دون الله مثل فرعون، أنا ربكم الأعلى، هكذا يقول. هذا الراهب نبه التلميذ أن له كرامة وربما يمتحن ويبتلى فلا تدل عليه. فالغلام بشر الراهب واستجاب، هذه من البشرى. الراهب ثبته وقال: إن ابتليت لا تدل علي الكتمان المشروع، استعينوا على قضاء حوائجكم بالكتمان. هذا الغلام يبرئ الأكمة والأبرص، يداوي الناس من سائر الأدواء، يعني عن تجربة. فسمع جليس للملك كان قد عمي فأتاه بهدايا كثيرة، فقال: ما ها هنا لك أجمع إن أنت شفيتني، يعني انتشر الأمر صار له سمعة. فعندها قال: إني لا أشفي أحدا، إنما يشفي الله، فإن شئت آمنت بالله ودعوت الله لك فشفاك. هذا كلام عظيم، أن الأمر بيد الله، هو الذي يشفي والذي يحيي. الدنيا لا تساوي عند الله جناح بعوضة. أراد أن يوجهه إلى أمر الله، إلى الإيمان بالله. الأمر كله بيد الله، وإذا مرض فهو يشفين. فاستجاب الله لدعاء الغلام بشفاء المرضى، قال: إني لا أشفي أحدا، يعني الأمر بيد الله، هو يدعو، هو سبب، ليس الطبيب وليس الراقي وليس الداعي هو الشافي، إنما الشافي هو الله. وهنا أثر الإيمان على القلوب. فالجليس عندما جلس عند الملك رآه مبصرا، قال الملك: من رد عليك بصرك؟ هذا الأعمى دعا له الغلام، لكن قال له الغلام منبها: الله هو الذي شفاك. فقال الرجل: ربي. قال: أولك رب غيري؟ قال: ربي وربك الله. جليس الملك تغير تغيرا عظيما، يعني كان صديقا للملك، لكن عندما آمن بالله وخالط الإيمان بشاشة قلبه قال: الله هو الذي شفاني. هذا الملك يريد أن يسب كل شيء له، إذا شفي المريض هو الذي شفى، إذا أبصر الأعمى هو الذي رد النور إلى عيني، لا، ربي وربك الله. فهنا الحذر، الحذر من تقبل دعاوى الظلمة الذين يزعمون أنهم يتحكمون بالكون. هؤلاء المتجبرون المنتفخون الذين يزعمون أن الفلك يدور بأمرهم، الأمر كله لله. فدعا الغلام وقال: إني لا أشفي أحدا، إنما يشفي الله سبحانه وتعالى. آمن هذا الرجل. فالملك عندما سمع جاء به، فلم يزل يعذبه، أصبح يعذب هذا الغلام، هو صغير، حتى دل على الراهب: من الذي دلك على الإيمان؟ تحت التعذيب لم يستطع أن يثبت هذا الغلام، فدل

للراهب. الراهب أوصاه قال إذا ابتليت لا تدل علي، لكن أحيانا يكون عند الخشية على فوات النفس الإنسان ضعيف. الغلام أتي به فقيل له ارجع عن دينك، فأبى الغلام، قال له ارجع، لكن أبى بعد أن آمن بالله عز وجل، رفض أن يعود، وجمع الناس وأراد أن ينتقم من هذا الغلام، وحاول أن يقتل الغلام أمام الناس، لكن كلما رماه أو حاول الكيد به بأي مكيدة كان ينجو الغلام. لما جمع الناس وحاول قتله قال له الغلام أنا أدلك كيف، قال أخرج سهما من كنانتي وقل بسم الله رب الغلام، ففعل كما قال الغلام ورمى، أصابه في صدغه يعني في جنب رأسه فمات. فآمن الناس بسم الله رب الغلام. إذن الرب الحقيقي هو الإله، إله هذا الغلام. عندها أسقط في يده، كيف جعل الناس يؤمنون وهو الذي يدعي ما علمت لكم من إله غيري؟ آمن الناس بفعلته النكراء هذه. وهنا حفر الأخاديد وشق الأرض وجاء بالحفر حتى يعيد الناس إلى عبادته الباطلة، أن يعبدوا الإنسان. كيف يعبد الإنسان إنسانا مثله؟ بشر ضعيف يجوع ويعطش. حفر الأخاديد وأراد قتل الناس، لكن الله سبحانه وتعالى هو العزيز، هو ذو انتقام. يعني عندما جاء بالمرأة الذي أراد أن يعذبهم ورماهم في الأخدود، فجاءت امرأة ومعها صبي، معها طفل رضيع ابنها، الناس اقتحموا النار وحرقهم بالنار ولم يتراجعوا عن إيمانهم وعن صدقهم. المرأة ذات الصبي قال لها يا أماه إنك على الحق، أنطقه الله. هناك صبية نطقوا في المهد، صاحب عيسى وصاحب يوسف وعيسى. عيسى قال إني عبد الله وهو في المهد تكلم، وصاحب يوسف عندما اتهم ظلما من هذه المرأة قال إذا كان قميصه قد من قبل. وهذا طفل الأخدود الذي ترددت أمه في الدخول عندما خيرهم هذا الملك، إما أن يدفع بهم في النار في نار الدنيا، وإما أن يعودوا إلى عبادته. المرأة ترددت لأن المرأة كلها حنان وعاطفة على ابنها وخصوصا الرضيع. نطق وهو في المهد قال يا أماه إنك على الحق فاقتحمي، أو اصبري فإنك على الحق، فاقتحمت. أنطق الله هذا الغلام بالحق. فانظروا إلى العبر. نسأل الله العظيم أن يجعلنا ممن يستمع القول فيتبع أحسنه، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

هنا دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية. تابعونا عبر منصات التواصل الاجتماعي يوتيوب، فيسبوك، تيليجرام، ولأننا أقرب إليكم تابعونا عبر الواتساب وإنستغرام وتيك توك ومنصة إكس. وإذا فاتكم الاستماع إلى محتوانا تابعونا عبر سبوتيفاي وأبل بودكاست وساوند كلاود. هنا دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية، صوتنا من عبق الماضي وإلى أمل المستقبل نمضي.

0: الإعداد بدرية عبد العليم.
1: صباح الخير. سيكون تأملنا اليوم في موضوع يحتاج صبرا وإرادة، إنه العزيمة. في داخل كل إنسان لا يوجد اتجاه واحد فقط، بل هناك حركة دائمة بين قوتين متنازعتين كل لحظة، رغبة في التقدم وخشية من الخطأ. بين هاتين القوتين تتشكل قرارات الإنسان وتتحدد خطواته ويبنى مسار حياته. العزم هو تلك القوة التي تدفع الإنسان إلى الفعل، إلى كسر حالة الوقوف، إلى تحويل الفكرة إلى هدف واقعي. أما التردد فيضع مسافة من الضمانات بين الأفكار والواقع بطريقة مبالغ فيها. وفي الغالب لا يكون عند الإنسان عزم خالص ولا تردد خالص،

بل خليطا بينهما. قد يملك رغبة صادقة في التغيير، لكن في داخله يوجد صوت آخر: ماذا لو أخطأت؟ ماذا لو لم أنجح؟ ماذا لو كان الطريق أصعب مما توقعت؟ هذا الصراع لا يعني أن الشخص ضعيف بالضرورة، لكن المشكلة حين يطغى التردد على الفعل بشكل مستمر ويصبح أسلوب حياة، فيتحول الإنسان إلى مراقب لحياته بدل أن يكون صانعا منتجا. قيمة الإنسان لا تقاس بما يفكر فيه، بل بما يملكه من قدرة على تحويل الفكرة إلى واقع والمعرفة إلى سلوك، لأن الفكر الذي لا يتحول إلى أثر يبقى ناقصا. إن كثيرا من التردد ينشأ من الاعتماد على الذات وحدها، بينما الطمأنينة الحقيقية تأتي حين يتوكل الإنسان على الله مع الأخذ بالأسباب، ثم يترك ما لا يستطيعه إلى تدبير أوسع من إدراكه، فيخف ضغط التحديات على قلبه. المعادلة ليست أن نلغي التردد، فهذا غير ممكن لطبيعة الإنسان، ولا أن نترك العزم وحده بلا هدف واضح، بل أن ندرك قيمة الهدف بحيث يصبح التردد إشارة حذر والعزم ثقة تحرك السلوك. في هذا الصباح لا تحاول أن تقضي على التردد، بل حاول أن تنظر إليه من باب التنبه والحذر، فالحياة لا يوجد فيها شيء بلا حكمة ولا فائدة. اللهم أسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد، وأسألك شكر نعمتك وحسن عبادتك. كنتم مع تأملات، تقديم عمر جبهجي، وفي الإخراج محمد غزاوي.

تبقى في قلوبنا مهما بعدنا. قصة حب أبدية شامخة كجبالها، سيدة المدن وهوى القلوب.

0: خاطرة.
1: خاطرة بعنوان الوعد المنسي، من إعداد وتقديم علاء فوزي، الإخراج نورس الكريدي.

كنت أسمعه في أشياء لا تسمع وأراه في أشياء لا ترى. كان حاضرا في رائحة الخبز الساخن صباحا، وفي انسياب الماء بين أصابعي، وفي صمت الغرف حين يغيب الجميع. لم يكن صوتا كالأصوات، بل كان أقرب إلى تذكر قديم، إلى شيء نسيته وأنا طفل ثم راح يلاحقني كي أتذكره. لم أبح به لأحد، فكيف تصف للبشر ما لا يوصف؟ وكيف تشرح لهم أنك تحمل في صدرك موعدا لم يأتي بعد؟ في كل مرة أشعر فيها بالضياع، يظهر في غصن يتحرك بلا ريح في

من كتاب قديم تقف أمام عيني كأنها مكتوبة لوحدي، في وجه عجوز تمر بي فتبتسم لغير سبب، كنت أظنه الخيال أو بقية حلم يرفض أن يموت أو صوت الشوق المؤجل، لكنه كان أكثر من ذلك، كان وعداً قطعه الكون لي يوم ولدت ونسيته أنا. ذات صباح بينما كنت أعبر جسراً خشبياً فوق نهر صغير، سمعته بوضوح لم أعهده، لم يكن همساً ولا تذكراً، بل كان حضوراً كاملاً، كأن الكون كله توقف لتصلني الرسالة. قال: هل تذكرت؟ وفي تلك اللحظة كأن حجاباً انزاح، فرأيت كل الخطوات التي قادتني إلى هناك، كل الأبواب التي أغلقت لتفتح نوافذ، كل الدموع التي سقت بذوراً لم أكن أعرف أنني زرعتها هناك وسط الضباب الصباحي. تذكرت من أنا. ليس الموعد الذي ننساه شيئاً خارجاً عنا، بل هو نصفنا الآخر الذي ينتظرنا في المستقبل، ينادينا بصبر لا ينفد. أنا لم أكن أبحث عن شيء مفقود، بل كنت أهرب من شيء موعود. الخوف من العظمة الكامنة في أعماقنا يجعلنا نصد آذاننا عن النداء، لأن تلبيته تتطلب شجاعة النهوض وشجاعة الثقة بالغيب. كم من إنسان سمع صوته الخاص فهرب، وكم من روح لمست جناح موعدها فخافت من الطيران. أدركت حينئذ أن الهمسات لم تكن قادمة من خارجي، بل كانت صدى نفسي الحقيقية تطرق جدران الجسد. النفس تعرف طريقها منذ الأزل، ولكن ضجيج الحياة ينسيها، فترسل إلينا إشارات صغيرة، في حلم عابر، في مصادفة غريبة، في حنين مفاجئ لا نعلم سببه. كل هذه طرائق الوعد المنسي يستنهضنا. اليوم وبعد سنوات صرت أبتسم لكل شيء، للصدفة، للحلم، للوجع، للتأخير. صرت أرى في كل شيء رسالة مخبأة. لم أعد أبحث عن شيء، ولكنني وجدت كل شيء. فإذا بالحياة تتسع لتشمل السماء والأرض، وأدركت أنني لست الوحيد الذي يحمل وعدا منسيا، فكل من يمر بجانبي تحمل عينيه نور وعد لم يحن بعد، وكل قلب يخفق يخفي تحت خفقته ميثاقا غابرا. فإن سمعت يوما صوتا لا تعرف مصدره، أو شعرت بحنين لا تملك تفسيره، فلا تخف، ربما هي نفسك تذكرك بموعدك مع الحياة، بالوعد الذي قطعته لنفسك يوم قررت أن تكون هنا. استمع إليه وامضي في اتجاهه، فإن أجمل ما في الوجود هو أن كل شيء فيه يخفق بالإيقاع نفسه، إيقاع العودة إلى الذات. خاطرة.

0: صباح الخير
1: من إذاعة الجمهورية العربية السورية،
0: هنا دمشق.
1: صباح الخير، هنا دمشق.
0: هنا دمشق.

0: يسعد صباحكم من إذاعة دمشق.
1: صباحكم سعيد من إذاعة الجمهورية العربية السورية.
0: هنا دمشق. إذاعة الجمهورية العربية السورية من دمشق وبالتعاون مع وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي تقدم مع الفلاحين في حقولهم.

التنفيذ نهاد إبراهيم. الإخراج مهند ديب.

أخي المزارع، تعد التغذية من أعلى التكاليف في مزارع تربية الحيوان، وتعتبر التغذية الزائدة أو نقص التغذية أو التركيب غير المتوازن للعليقة والاستخدام العشوائي للأعلاف الخضراء من الأسباب الرئيسية لانخفاض الربحية في مزارع تربية الحيوان. الفصة من المحاصيل العلفية الخضراء الهامة، وتتغذى عليها الحيوانات بشكل كبير، وخاصة في فصل الصيف، وتقبل عليها بشراهة. الوقت المناسب لحش الفصة عند قرب الإزهار أو ابتداء الإزهار، والتأخر في حشها يفقدها الكثير من قيمتها الغذائية، حيث تسقط الأوراق السفلى وتتحول سوقها إلى سوق غليظة غنية بالألياف فقط. الفصة غنية بالبروتين والكالسيوم والفوسفور والكاروتين ومجموعة فيتامين B.

اعلم أخي المزارع أن تقديم كميات كافية من العلف الأخضر الفصة يوفر من كميات العلف المركز الواجب تقديمها للحيوان، وينصح بعدم إعطاء الأبقار الحلوب أكثر من 40 كيلوغرام من الفصة في اليوم والعجول نحو 20 كيلوغرام في اليوم، وتقدم الفصة للحيوان بعد نضجها أي مرحلة الإزهار وبعد تناولها كمية من التبن لكي لا تصاب بالنفاخ.

كما ينصح أخي المزارع بتقديم الفصة للحيوان مع بعض الأعلاف النجيلية مثل الذرة، وذلك عن طريق زراعة الذرة في الحقل أيضا، أو تقدم مع أي مادة علفية مركزة

تعتبر الفصة ذات قيمة غذائية مهمة للحيوانات الزراعية، حيث تحتوي على كمية جيدة من السكريات أي الطاقة، وهي غنية بالبروتين، وتحتوي على العناصر المعدنية كما تحتوي على الألياف، وهي ضرورية لعملية الهضم.

0: أخي المزارع، كيف نحضر الدريس من نبات الفصة؟ وما هي أهميته؟ وكيف يمكن تحضير هذا الدريس؟ نتابع هذا الموضوع مع المهندسة الزراعية روبا اللحام مراسلتنا في ريف دمشق.
1: إخوتي المربين، أسعد الله صباحكم. تعتبر الفصة أحد أهم الأعلاف الخضراء المقدمة للأبقار، وتوفيرها على مدار العام أمر صعب لأنها في بعض الأشهر تكون غير متوفرة. لذلك يفضل اللجوء إلى تحضير دريس الفصة الذي يتحمل التخزين ليعطى للأبقار كعلف مالئ في فترة غياب العلف الأخضر. حول موضوع دريس الفصة وأهميته وكيفية تحضيره، نلتقي اليوم مع المهندسة الزراعية أمان الحيجي من مديرية زراعة ريف دمشق. أهلا وسهلا فيك.
2: أهلا وسهلا بكم.
1: بالبداية، ما هي أهمية دريس الفصة للإخوة المربين كعلف مالئ يقدم للأبقار؟
2: نعم، علف الخضراء وخصوصا الفصة من أفضل الأعلاف لاحتوائها على جميع العناصر الغذائية وبأسعار رخيصة، حيث أن الفصة غنية بالبروتين وغنية أيضا بفيتامين ألف الذي يؤثر نقصه على الخصوبة عند الأبقار وحدوث إصراف صامت، ويؤدي نقصه عند الأبقار الحوامل إلى ولادة عجول عمياء، إضافة إلى أنها مستساغة من قبل الحيوان وسهلة الهضم. هنا لابد أن نقول أن الفترة الحرجة في تغذية الأبقار هي ما بين شهر تشرين الأول وحتى آذار، ويتم فيها تغذية الأبقار على السمن والعلف المركز. وخلال هذه الفترة تعاني الأبقار من اضطرابات هضمية، علما أنه أثبتت دراسات أن البقرة تتناول علف أخضر مثل الفصة تحتاج إلى كمية أقل من العلف المركز لإنتاج نفس كمية الحليب التي تنتجه بقرة تتغذى على التمن والعلف المركز فقط. لذلك نلجأ لتأمين العلف الأخضر للأبقار في هذه الفترة، وذلك عن طريق تصنيع دريس الفصة كبديل للعلف الأخضر، وهو أفضل أيضا من التبن.
1: نعم، طيب كيف يتم تحضير دريس الفصة؟
2: نعم، بالنسبة لتحضير الدريس، نزرع الفصة مرة كل 5 سنوات، وتحش كل سنة حوالي 6 مرات بين آذار وبداية تشرين الأول. إذا كانت المساحة المزروعة بالفصة أكثر من حاجة الحيوانات أو خلال فترة تواجد الفصة والذرة الخضراء معا في نفس الوقت، يمكن توفير الفصة وتصنيعها كدريس، علما أن فائدة الفصة في أوراقها، ذلك يجب المحافظة على الأوراق على تصنيع الدريس. وبعد الوصول إلى مرحلة الحش اللي هي بالنسبة للفصة تكون بنسبة إزهار 30% أول حشة، بنبلش بالحشة الأولى. بالنسبة لتصنيع الدريس، يتم حش الفصة في اليوم الأول وتترك في أرضها أو تنقل إلى مكان آخر ويتم فردها عليه، وبعد 6 ساعات تقريبا نقوم بالتقليب. في اليوم الثاني تقلب الفصة جيدا مرتين. بالنسبة لليوم الثالث أيضا نقوم بعملية تقليب للفصة. بالنسبة لليوم الرابع أيضا نقوم بعملية تقليب في الصباح، ويتم جمع

0: معها في المساء بواسطة آلة خاصة حيث تكبس وتنقل إلى أماكن التخزين.
1: نعم، طيب ما هي شروط جمع الفصة في بالات؟
0: نعم، الفصل احنا بنشكلها بشكل بالات بآلة خاصة مثل ما ذكرت، وممكن كمان بشكل يدوي. طبعا إذا استوفت شروط الجمع، أهم شروط الجمع هي الجفاف الكامل دون الاصفرار، أيضا دون الاصفرار ودون تساقط الأوراق، وممكن الاستدلال عليه أيضا بالتجريب بالدعك باليد، فإذا كانت ما تركت أثر عليها فهو جاهز للجمع، وإلا تترك لمدة أطول.
1: نعم، طيب ما هي أهمية عملية التقليب؟
0: بالنسبة لعملية التقليب مهمة، لأنه عدم التقليب يؤدي إلى جفاف الطبقة العليا المعرضة للهواء والشمس فقط، أو ممكن يؤدي حتى احتراقها وفقدان اللون الأخضر، إضافة إلى أن التأخير في جمع الدريس يؤدي إلى سقوط الأوراق وفقدان الفائدة المرجوة من الفصل كعلف مالك.
1: نعم، في نهاية اللقاء كل الشكر للمهندسة الزراعية أمان الحيجي على هذه المعلومات الهامة حول موضوع دريس الفصة وأهميته. شكرا لك.
0: أهلا وسهلا بكم.
2: قدمت لكم إذاعة الجمهورية العربية السورية وبالتعاون مع وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي مع الفلاحين في حقولهم. الإعداد والتقديم قصي حمود.

التنفيذ نهاد إبراهيم. الإخراج مهند ديب.

0: وعز الشرق أوله دمشق.
1: السابعة والربع ساعتنا الآن في إذاعة دمشق،
0: نشرة الأخبار الموجزة من

نحييكم مشاهدينا ومستمعينا ونقدم لكم نشرتنا الموجزة، أهلا بكم. نبدأ نشرتنا من الشأن السياسي، حيث أكد السيد الرئيس أحمد الشرع أهمية زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى سوريا، واصفا إياها بأنها محطة مفصلية في مرحلة ما بعد التحرير، مشيرا إلى أن فرنسا كانت من الدول الداعمة للشعب السوري منذ انطلاق الثورة، وأسهمت في دعم جهود رفع العقوبات وتعزيز انفتاح دمشق على المجتمع الدولي. وأوضح الرئيس الشرع في مقابلة مع قناة بي اف ام تي في الفرنسية أن زيارة الرئيس ماكرون تمثل انطلاقة جديدة في العلاقات السورية الفرنسية، وستشهد توقيع عدد من الاتفاقيات في مجالات الطاقة والصناعة والموارد البشرية وإعادة الإعمار، مؤكدا أن سوريا تمتلك مقومات اقتصادية واعدة، وأن المرحلة المقبلة تتطلب الاستفادة من خبرات الدول المتقدمة للمساهمة في إعادة بناء البنية التحتية وتطوير مؤسسات الدولة. وفي ملف الهجرة أكد الرئيس الشرع نجاح الحكومة في الحد من موجات الهجرة التي تسبب بها النظام السابق، مشيرا إلى عودة نحو 1.5 مليون مهجر إلى البلاد بعد التحرير، كما أوضح أن السلطات السورية فككت شبكات تصنيع وتجارة المخدرات وأبعاد

رمت خلال العام الماضي اتفاقيات لتطوير قطاع الطاقة ومحطات الكهرباء، مؤكدا أن مشاريع إعادة الإعمار الكبرى تفتح فرصا استثمارية واسعة أمام الشركات الأجنبية بدعم من الدول الصديقة.

0: ذات سيادة ووحدة وطنية. وقال ماكرون في منشور عبر منصة إكس إنه جاء لتأكيد التزام فرنسا بمساندة الشعب السوري من أجل بناء سوريا موحدة تحترم التعددية وتنعم بالسلام مع جيرانها، كما دعا إلى فتح صفحة جديدة يسودها الاستقرار والسلام، مؤكدا أهمية العمل المشترك لتحقيق مستقبل أكثر أمنا للمنطقة. استقبل مجلس الأعمال السوري الفرنسي الوفد الفرنسي الزائر في حفل أقيم بفندق الفور سيزون في دمشق بحضور وزير السياحة مازن الصالحاني إلى جانب عدد من رجال الأعمال وممثلي الفعاليات الاقتصادية من البلدين، وذلك على هامش زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى دمشق. وأكد عضو الوفد الفرنسي أنطوان تيزيناز دوموتسيل خلال الحفل أن الزيارة تمثل خطوة مهمة نحو تعزيز العلاقات التاريخية والصداقة بين سوريا وفرنسا وإعادة تنشيط التعاون الاقتصادي بين البلدين بعد سنوات من التراجع. وأشار دوموتسيل إلى أهمية مواكبة مرحلة إعادة الإعمار ودعم جهود التنمية في سوريا، معتبرا أن المرحلة الحالية تتيح فرصة لإعادة انفتاح البلاد واستعادة دورها على المستويين العربي والدولي، معربا عن أمله في أن تشهد سوريا مزيدا من الاستقرار والتطور خلال المرحلة المقبلة. مع زيارة الرئيس الفرنسي إلى دمشق، أعلنت المديرية العامة للآثار والمتاحف استعادة 23 قطعة أثرية كانت معارة إلى متاحف فرنسية، وذلك بالتزامن في أول زيارة من نوعها منذ 15 عاما. وأوضحت المديرية أن إعادة هذه القطع كانت مقررة عام 2014، إلا أن اندلاع الحرب في سوريا حال دون استعادتها، مشيرة إلى أن النظام السابق أخفق في استرجاعها، فيما امتنعت السلطات الفرنسية عن إعادتها خلال سنوات الحرب. وأكدت المديرية أن تزامن إعادة القطع الأثرية مع زيارة الرئيس الفرنسي يحمل دلالة على عمق العلاقات الثقافية والحضارية لسوريا، ويعكس أهمية استئناف التعاون الثقافي بين البلدين بعد انقطاع دام 15 عاما. أجرى وفد من وزارة الدفاع السورية برئاسة قائد قوى حرس الحدود في الجيش العربي السوري العميد حسن عبد الغني زيارة إلى الجمهورية العراقية. التقى خلالها قائد قوات الحدود في وزارة الداخلية العراقية الفريق محمد عبد الوهاب سكر. وبحث الجانبان خلال اللقاء عددا من القضايا ذات الاهتمام المشترك، في مقدمتها تعزيز إجراءات ضبط الحدود ومكافحة عمليات التهريب، إلى جانب رفع مستوى التنسيق والتعاون الأمني بين البلدين على مختلف الأصعدة، وذلك في إطار الجهود المشتركة لتعزيز أمن الحدود. وفي خبرنا الأخير، أعلنت المؤسسة السورية للبريد بدء صرف رواتب المتقاعدين المشمولين بنظام التأمين والمعاشات اعتبارا من اليوم 7 تموز، على أن تستمر عمليات الصرف حتى 23 من الشهر الجاري، وذلك عبر مكاتبها المنتشرة في المحافظات بالتنسيق مع المؤسسة العامة للتأمين والمعاشات. وأكدت المؤسسة استكمال جميع الاستعدادات اللازمة لضمان تنفيذ عمليات الصرف بكفاءة وسرعة، بما يضمن سيابية تقديم الخدمة للمستفيدين، داعية المواطنين إلى متابعة معرفاتها الرسمية للاطلاع على مواعيد الدوام الإضافي التي سيعلن عنها لاحقا. في نهاية هذه النشرة، كان معكم في الإعداد الزملاء في منظومة الأخبار. وفي التقديم مؤيد زريق. وفي الإخراج رضا بلطة. دمتم برعاية الله. هنا دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية.
1: هنا دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية. صوتنا من عبق الماضي وإلى أمل المستقبل. نمضي معاً.

سيدة المدن وهوى القلوب، قصة حب أبدية شامخة كجبالها، أرض الأنبياء ومهد الحضارات.

أسعد الله أوقاتكم بكل خير مستمعين الكرام، وأهلا بكم في حلقة جديدة من حبر سوري، نطالع فيها أبرز ما تناولته الصحف السورية والمواقع العربية من أخبار وتقارير تلامس الشأن السوري بين التعليم والتنمية والهوية الثقافية، فأهلا بكم. البداية من التعليم العالي، حيث نقلت وكالة الأنباء السورية سانا تأكيد وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور مروان الحلبي أن أحداث الجامعة السورية للعلوم الأمنية والجامعة الوطنية للعلوم الدفاعية يشكل خطوة استراتيجية في تطوير منظومة التعليم العالي المتخصص في سوريا. وأوضح الحلبي أن الجامعتين ستسهمان في إعداد كوادر وطنية تمتلك التأهيل العلمي والمهني وتعزز التكامل بين الجانب الأكاديمي والتطبيق العملي، إلى جانب دعم البحث العلمي في مجالات التكنولوجيا والعلوم الأمنية والفضاء السيبراني. كما أكد استعداد الوزارة للتعاون مع الجهات المعنية لضمان نجاح هذين الصرحين الأكاديميين في أداء رسالتهما العلمية وخدمة مسيرة التنمية الوطنية. وفي ملف البيئة والموارد

الجليد المائية. سلط موقع الجزيرة الضوء على اعتماد صندوق المناخ الأخضر مشروعا بقيمة 27 مليون و700 ألف دولار لتعزيز القدرة على مواجهة ندرة المياه في المناطق السورية الأكثر تأثرا بتغير المناخ. وبحسب التقرير سيركز المشروع على حوضي بردة والأعوج في ريف دمشق، ويتضمن تطوير أنظمة مراقبة المياه الجوفية وإعادة تأهيل شبكات المياه ودعم القطاع الزراعي من خلال تقنيات الري الحديثة والمحاصيل المقاومة للجفاف. وأشارت وكالة سانا نقلا عن وزارة الإدارة المحلية والبيئة إلى أن هذا التمويل يمثل بداية مرحلة جديدة من التعاون في مشاريع العمل المناخي والتنمية المستدامة، ومن المتوقع أن يستفيد منه نحو 200 ألف شخص بشكل مباشر وأكثر من 1.5 مليون شخص بصورة غير مباشرة. ونختم جولتنا من دمشق القديمة، حيث توقف موقع الجزيرة عند واحدة من أعرق الحرف التراثية السورية، وهي صناعة السيف الدمشقي الذي ذاع صيته عبر القرون بفضل متانته ودقة صناعته وزخارفه الفريدة. ويشير التقرير إلى أن هذه الحرفة التي اعتمدت تاريخيا على فولاذ مستورد من الهند أصبحت اليوم مهددة بالاندثار بعد أن لم يبقى من المتقنين لصناعتها سوى 3 حرفيين فقط يعملون على نقل أسرار المهنة إلى الأجيال الجديدة، حفاظاً على هذا الإرث السوري العريق. كما يلفت التقرير إلى أن كثيرين يخلطون بين السيف الدمشقي المنحني والسيف الأموي المستقيم الذي يتوسط ساحة الأمويين في دمشق في واحدة من أبرز الرموز التاريخية التي ما زالت تحضر في ذاكرة المدينة. إلى هنا أيها السادة نصل وإياكم إلى ختام هذه الحلقة من برنامجكم حبر سوري. لكم كل التحيات من هديل أحمد بالإعداد، كوثر صالح بالتقديم، ويحيى قصيعة بالإخراج. دمتم بخير.

0: صباح الخير
1: من إذاعة دمشق.
0: هنا دمشق.

0: من أرض الحضارات دمشق.
1: يوميات من بلدنا.
2: محمد خاوندي
1: وحسام الشاه. يوميات من بلدنا. تحدي الأمثال الشعبية.
2: إيشو هالدلال هاد راضي؟ ليش هيك معذب حالك؟ ولشو كل هالتكاليف؟ كنجيب قهوة وبس؟ إيشو أنا غريب؟
3: ولو يا صابر، يعني الغريب بيكون أحسن منك. لك بعدين ما فشي من قيمتك يا صاحبي.
4: بزمتك شلون سمعان لي صوت هالكنار اللي عندي؟
2: تعرف لك شي حلو والله، يعني لو كنت شاعر يا راضي كنت أبدعت على هالجو الحلو هاد.
3: طيب هات لنشوف يا معلم. شو حابب نحكي اليوم على صوت هالكنار؟
2: اليوم بدنا نعمل تحدي بالأمثال الشعبية.
3: ايوه،
2: كل واحد فينا بيقول مثل والتاني لازم يفسره بطريقة مضحكة، وبعدين منشرح المعنى الحقيقي. طيب شو رأيك يا راضي، جاهز؟
3: طبعا جاهز، بس ليك لقلك من أولها. لا تزعل مني إذا ربحت عليك.
2: طيب قول إن شاء الله. أنا بدي أبدأ بمثل بسيط. يلي بيته من إزاز ما بيرمي الناس بالحجارة.
3: صح، يعني إذا كنت حساس لا تجرح غيرك، أو يمكن إذا كنت بتعيش مثلا ببيت هش وظرفك يعني ما نهيق قوي، ما لازم تزت على جيرانك حجارة، لأنه هيك بجوز تكسر بيتك.
2: صح. بس تخيل لو كان الناس بيتهم من إزاز ما في حدا بيرمي حجر واحد، والدنيا بتصير هادية.
3: المعنى الحقيقي إنه ما ننتقد أو نأذي غير

0: إرنا إذا كنا نفسنا نحن معرضين لأنه نخطئ أو نضعف بمثل هيك موقف. وهلأ معلم اسمع لقلك، أنا بدي أعطيك مثال.
1: هات لشوف.
0: إيد واحدة ما بتزقف.
1: يعني إذا إيد واحدة بتسفق يمكن تكون موسيقار.
0: صح، بس المعنى الحقيقي إنه التعاون كتير ضروري، ومن النادر إنه الواحد يقدر ينجح لوحده.
1: إيه طبعا يا صاحبي، بالوحدة قوة. وهلأ صار دوري. بيقولوا كل تأخيرة فيها خيرة.
0: يعني قصدك إذا تأخرت بجوز ربنا بيكون عم يخبي لك هدية، أو يمكن عم يبعدك عن زحمة السير مثلا، والله أعلم.
1: أو يمكن عم يعطيك فرصة إنك تفطر أحسن وما تنسى شيء قبل ما تطلع من البيت.
0: يا سيدي المعنى الحقيقي لهالمثل إنه التأخير أحياناً بيكون لصالحنا حتى لو ما فهمنا السبب بوقتها. اسمع لي هالمثل معلم، هذا كان يقوله أبي الله يرحمه كتير: الجار قبل الدار.
1: يعني الجار أهم من البيت، إذا الجار زعلان البيت ما له طعمة.
0: بالضبط، يعني الجار الطيب هو اللي بيخلي بيتك يكون أحلى وأروع.
1: المعنى الحقيقي إنه العلاقات الجيدة والمنيحة مع الجيران مهمة كتير يا صاحبي. طيب خود هالمثل،
0: هات لنشوف.
1: يلي ما بيعرف الصقر يشوي.
0: حليم الله، من يومين قريته بقفة هونداي. هذا بيقصدوا فيه انه اذا ما بتعرف الطير بتشوي. يا سيدي لازم نجيب كتاب عن الطيور الجارحة قبل ما نطبخ معناته.
1: او يمكن لازم نترك الشغل للي بيعرفه.
0: المعنى الحقيقي لهذا المثل انه ما لازم نتدخل بشغلات ما عنا خبرة فيها، لانه ممكن نضر اكتر ما ننفع. طيب معلم اسمع لي، هذا بقى مو هيك بتحسه مو مثل شعبي، بتحسه مثل روائي. من يزرع الريح يحصد العاصفة.
1: يا سلام، يعني لازم نكون حذرين بأفعالنا،
0: ويمكن لازم نزرع ورد بدل الريح.
1: المعنى الحقيقي يا راضي هو أنه أفعالنا إلى عواقب، ولازم نفكر قبل ما نتصرف.
0: بالضبط.
1: اسمع خود هذا المثل، الكتاب مبين من عنوانه.
0: مبين هاي، إذا العنوان حلو معناته الكتاب حلو كمان، ويمكن لازم نشتغل على عناوين كتبنا منيح.
1: أو يمكن لازم نقرأ العناوين قبل ما نشتري الكتب.
0: بتخيل أنه المعنى الحقيقي هو الانطباع الأول عن الأشخاص والأشياء، هو المهم وهو اللي بيأثر نظرتنا على الشغلات بالنهاية. طيب يا سيدي في هذا المثل وأنا كتير بحبه، قال الصبر مفتاح الفرج.
1: يعني إذا صبرنا بتنفتح لنا الأبواب.
0: ويمكن الصبر هو المفتاح السري لفتح كل الأبواب.
1: المعنى الحقيقي يا صاحبي إنه الصبر بيساعدنا لنتجاوز الصعوبات ونوصل لهدفنا.
0: تعرف لك صابر، شايف هاي الأمثال يلي هلأ إلنا كم واحد منا، بس هي مو بس كلام قديم ويعني هيك، لا هاي الأمثال هي حكمة متوارثة من زمن جدودنا، وإذا بدك بتساعدنا لحتى نفهم الحياة بأبسط طريقة.
1: مظبوط، وكل مثل بيحكي قصة وبيعلمنا درس.
2: يوميات من بلدنا.
1: التأليف جلال الدين بالجي. يوميات من بلدنا،
2: وتحية من المخرج أحمد فراج.

0: وعز الشرق أوله دمشق.
1: الثامنة والربع الآن ساعتنا بتوقيت دمشق.
0: موجز الأخبار من إذاعة دمشق.
1: في مقابلة مع قناة بي اف ام تي في الفرنسية، الرئيس أحمد الشرع يعلن أن سوريا تجاوزت الكثير من العقبات وأنها أنشأت خلال الأشهر الأخيرة علاقات ممتازة مع العديد من الدول. الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يؤكد أن زيارته إلى سوريا تأكيد التزام فرنسا تجاه الشعب السوري ودعم سوريا ذات السيادة والموحدة بتعدديتها وفتح صفحة جديدة من الاستقرار والسلام مع جيرانها. حاكم مصر في سوريا المركزي صفوة رسلان يقول إن زيارة الرئيس أحمد الشرع ونظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى الجامع الأموي في دمشق تحمل رسالة سلام وتعاون، وتؤكد مكانة دمشق كأقدم عاصمة مأهولة تتجه نحو بناء المستقبل. المديرية العامة للآثار والمتاحف تعلن استعادة 23 قطعة أثرية مستعارة من متاحف سوريا تزامنا مع زيارة الرئيس الفرنسي إلى دمشق بعد غياب دام 15 عاما. مدير العلاقات العامة في الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش هشام الخطيب يؤكد أن عهد السلبية في الهيئة قد انتهى بعد أن كانت مؤسسة وظيفية تنفيذ أجندات الأفرع المخابراتية والرجال المتنفذين في عهد النظام البائد. وفي خبرنا الأخير، نقابة المحامين في ريف دمشق تقر صرف تعويضات مالية فورية لأسر المحامين إثر ضحايا التفجير الإرهابي الذي استهدف مقهى في دمشق في 2 تموز الجاري. ختام الموجز، هنا دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية.
2: متابعينا الكرام في جميع المحافظات السورية، لضمان وصول صوتنا إليكم بأعلى جودة ونقاء، نود إعلامكم بتعديل ترددات إذاعة دمشق على موجات FM لتصبح كالتالي:

دمشق واللاذقية ودير الزور 95.1، حلب وحماة 95.9، ريف دمشق 95.3، حمص 95.1 أو 95.3.

هنا دمشق إذاعة الجمهورية العربية السورية. تابعونا عبر منصات التواصل الاجتماعي يوتيوب، فيسبوك، تيليجرام، ولأننا أقرب إليكم تابعونا عبر الواتساب وإنستغرام وتيك توك ومنصة إكس. وإذا فاتكم الاستماع إلى محتوانا تابعونا عبر سبوتيفاي وأبل بودكاست وساوند كلاود. هنا دمشق إذاعة الجمهورية العربية السورية، صوتنا من عبق الماضي وإلى أمل المستقبل.

0: صح وتكتك العصفور، سهرنا وطولنا بنومتنا، شوف الشفق فرق علينا النور، والشمس منشورة عخيمتنا. هي هي هي اختي،
1: مع إشراقة الشمس في صباح كل يوم نرافقكم من نوافذ منازلكم وفي الطرقات ومن وسائل المواصلات، لنكون معكم مع فقرات يومية ضمن برنامجنا الصباحي صباحكم سوري. يومياً 8:30 صباحاً على إذاعة دمشق.
2: حبيبي

0: صباح الخير، صرنا معكم على الهواء بمشوار صباح جديد. صباحكم سوري، مرحبا بكل من قرر أن يكون ضمن عائلتنا الصباحية لهذا اليوم.
1: من تصحى تشرق على الدنيا، مو شمس وحدة شمسين.
2: ويصبحكم بالخير يا وجوه الخير.

0: وبسم الله نبدأ صباحا سوريا جديدا. أشرقت شمسه لتلقي بنورها على كل الأماكن السورية. أرجو أن تشرق أو يشرق معها الخير الحب الطمأنينة وتنعم بيوم جديد وجميل.
1: كرمال هيك شرعوا نوافذكم للفرح للسلام للحب. سوريا صباحكم سوري.

0: بكل الحب معكم بالأعداد والتقديم من داخل الاستوديو شادي حداد
1: ومجد حيدر.
0: أكيد تصبيحة كتير حلوة للمخرجة اللي رح ترافقنا لهذا النهار كينا نحميشي. أهلا وسهلا فيكي.

هاي دعوتنا الصباحية، خليكن معنا بهذا النهار، وخلي متفقين نحن شادي إنه الكلمة الحلوة تبقى هيك حاضرة، الكلمة البشعة بلاها وبلا بلاها، أما الكلمة الحلوة خلوها حاضرة بحديثنا دائما اليوم وكل يوم. هلأ الحكي الحلو حلو، لكن في وقت شادي إنه بيصير يكون إنه حاج حكي نقول بدنا فعل، عرفت شو؟ فإنه ما تحكي عن الصدق، فرجيني كيف بتكون الحقيقة وكيف بيكون الكلام الصادق. ما تحكي عن الروتين، فرجيني كيف بتكسر هذا الروتين وبتروح لإنجاز جديد. ما تحكي عن الحب، طبق أفعال، كيف بيكون الاهتمام والتقدير. ما بدنا بس هيك نحكي كلام، فكونوا من هلأ ودائما أصحاب أفعال وليس فقط أصحاب أقوال.

0: لك يعني سيرة الكلمة الطيبة وشكرا يا كنانة يعني بما يتعلق بهذا الموضوع، وانت ابتديت كلامك بالكلام الطيب وهذا الذي يترك أثر في قلوب الكثيرين.
1: أكيد.
0: لطالما كانت الملافظ سعد وهي مفتاح للقلوب مثل الابتسامة.
1: صحيح.
0: فعندما نبتسم أو عندما نقول وننطق كلمة حلوة فهي مفتاح.
1: صحيح.
0: بالنهاية للقلوب.
1: صحيح.
0: فطبعا بده بعد هذا المفتاح المفروض انه يرافق يعني افتح ابوابك الى السلوكيات.
1: صحيح.
0: التي تكون يعني
1: ترجمها
0: ترافق تماما. ف يعني ذكرت بما يتعلق بالسلوك والكلمة بالنسبة بين الأب والأم عندما يتعاملون مع الأولاد، يعني حنان وحب الأم كثيرا يحمل طبعا من السلوكيات والكلام الطيب. أحيانا الأب لا يحمل

0: يحمل هذا الكلام وإنما يترجمه مباشرة إلى أفعال. فسلوكيات الأب عندما يسأل يعني أحد أبنائه أو بناته أكلته تغطيته بردته، فهذه السلوكيات حتى من خلال هذه الكلمة تعبير
1: عم توصل الحب
0: تماما.
1: جميل.

0: طبعا اليوم الثلاثاء في السابع من تموز 2026، صباحكم سوري وإن شاء الله دائما يعني هذا الصباح يملأه مثل ما نريد
1: يا رب،
0: بالفرح بالتفاؤل بالسلام.
1: وهيك بلشنا رحلتنا مع شهر تموز مستمعينا. قديما كانوا بيسموا هاي الأيام الأولى من شهر تموز أيام كسر الشر. شو يعني؟ قال إنه بيتم كسر الشر بإلقاء أواني زجاجية، غالبا ما تكون هذه الأواني رقيقة وقابلة للكسر بسهولة، بيلقونها من على الشرفات أو النوافذ بعد منتصف الليل، قال بهدف طرد الشر. هي العادة شادي تعود إلى الأساطير البابلية القديمة المرتبطة بنزول الإله تموز وزواجه من الآلهة عشتار، حيث كان ينظر إلى هذا الزواج كنهاية للصراع والشر، ومن هنا جاءت فكرة كسر الشر كرمز لإخفاء الشر وإبعاده.
0: هلأ ليكي على السيرة، يعني ما بعرف إذا ما هذه العادة قائمة حتى يومنا يعني بخصوص تموز، ولكن هي قائمة لدى الطوائف المسيحية بعيد رأس السنة الميلادية، فهذا التقليد ما زال حتى الآن مستمر تحديدا على رأس السنة الميلادية.
1: يلا بلشوا لكان
0: بخصوص دائما يعني كسر الشر، يعني إنه رح نبتدي صفحة جديدة وإن شاء الله تكون خير.
1: إن شاء الله يا رب، وبعيد الشر عنكم من أي شيء، سيفكم وإن شاء الله تبقوا بخير دائما.

0: صباحكم الخير وما أجمل كلمات هذه الأغنية إذا ترجمت بين الأزواج في كل صباح عبر طبعا جلسة صباحية يومية شادي. وبنعرف أول ما بنصحى الكل وين بيروح على المطبخ لحد دولة القهوة ويبلشوا هذا الحديث الصباحي وترتيب تفاصيل نهارهم بالاتجاهات المختلفة. لكن حذاري يا سيدتي إذا قال لك أتي لنا بفنجانين من القهوة قبل أن أخرج لأتبضع، ليش؟
1: هون المصيبة. على هذا الكلام يعني تقول آخر دراسات أن شرب القهوة قبل التسوق قد يساهم في زيادة الإنفاق. عزيزي الزوج انتبه من هذا الموضوع كتير، ما ينضحك عليك بفنجان قهوة. فالموضوع أنه البحث ذكر أن الأشخاص ينفقون المزيد من المال في التسوق إذا كانوا قد تناولوا مشروبات تحتوي على كافيين مسبقا.
0: طبعا يعني هذا ما أفاد به شادي بحث جديد من جامعة جنوب فلوريدا، وذكر هالبحث بأن الأشخاص ينفقون المزيد من المال في التسوق إذا كانوا قد تناولوا مشروبات تحتوي على كافيين مسبقا. ليش؟ قال هذا الكافيين بيساهم بزيادة إفراز مادة الدوبامين في الدماغ، وهذا

0: يسبب الشعور بالسعادة والحيوية، وأيضا يدفع الشخص إلى إنفاق المزيد من المال في التسوق.
1: تمام، حسب القائمين على هذه الدراسة الخلاصة أنه نصح فيها المستهلكين الذين يحاولون التحكم بالإنفاق المندفع، هيك سموه طبعا، أن يتجنبوا تناول المشروبات التي تحتوي على الكافيين قبل يعني أو أثناء التسوق.
0: ليش؟ لأنه هالبحث قال تم تزويد أكثر من 300 متسوق بفنجان قهوة مجاني يحتوي على 100 ميلي جرام من الكافيين، بينما تم تقديم قهوة منزوعة الكافيين للآخرين، وأظهرت النتائج أنه يلي شربوا القهوة دون كافيين أنفقوا أموالا أقل مقارنة بمن شربوها بالكافيين، وقال أنفقوا ما يقارب 3% زيادة على المنتجات غير الأساسية، وكمان 50% من المال.
1: ليكي هذا الموضوع يعني كتير بيأثر للرجل تحديدا، يعني من خلال التجارب اللي نحن منعيشها بشكل صحيح. يومي، يعني عندما تطلب الزوجات الاغراض أو التسوق أو لازم تصلح، لازم تروح، لازم تساوي، فعندنا يكون سعيدا الرجل بالفعل
0: بيخلصهم كلهم،
1: ينفق أكثر. فأنتوا يعني هاي العترة دائما بتكون على الزوجات على الصبايا الموجودات في البيت، يعني بالنسبة للعائلة عندما تكون سعيدة
0: بشكل يعني عام صحيح.
1: يكثر الإنفاق هذا الموضوع. فنحن بنتمنى السعادة للجميع، ولكن يكون في مردود بالنهاية صحيح. حتى يتم رب. الإنفاق بهذا الموضوع.
0: يلا الله يعمر بيوتكم بالسعادة وجيوبكم بالمصاري يا رب
1: يا رب.

0: عن جديد صباحكم الخير مستمعينا. الصيف عنا وتموز الأعلى بدرجات الحرارة، والمثل يقول بتموز بلوح العنب وبينشف اللوز. إن شاء الله ما ينشف ريقنا مع درجات الحرارة المرتفعة بكل يوم من أيام هالشهر اللي هو بيسجل أعلى درجات. ما بعرف في تفاصيل يمكن رح تكون.
1: نروح مباشرة للمتنبي الجو السيد زكريا العيسى. يسعد صباحك.
2: يسعد صباحكم يا أهلا وسهلا.
1: شربتك القهوة المدام الصبح ولا بعد؟
2: والله بكير شربنا الزورات. والله
1: الزورات أشوى بتهدي.
0: منتبه لها صحي لعرفت.
1: هلأ هي بدها تكون نصيحة لإلك ولكل يعني الأزواج، إنه ديروا بالكم ما حدا يشرب من بين إيدين مرته أي قهوة،
0: خاصة قبل ما ينزل يتسوق.
1: الله يسعد صباحك.
2: يسعد لي الصباح يا لولو.
0: أهلا وسهلا
1: حبيبي لال. هيك شو بتخبرنا يعني عم بتخوفنا مجد من تموز زيادة على اللزوم؟
2: والله هو يعني حاليا هاليومين يعني القادمين يعني أجواء يعني صيفية عادية تقريبا بشكل عام، يعني في انخفاض اليوم يعني في درجات الحرارة حتصير يعني أدنى من المعدل تقريبا من 1 إلى 3 درجات مئوية في أغلب المناطق، بس باستثناء المناطق الشرقية والساحلية تكون حول معدلات أعلى بقليل. والجو مثل ما قلت حيكون صيفيا عاديا إلى حال نسبيا يعني في المناطق الشرقية والجزيرة، وغائبا جزئيا على المناطق الغربية وصحن في باقي المناطق، مع فرصة يعني لهطل الزخات محلية خفيفة من المطر فوق المناطق الساحلية وأجزاء من المناطق الشمالية الغربية والوسطى والجنوبية الغربية والقلمون، وايضا حيكون يعني سديميا مقبرا في المناطق الشرقيه والجزيره والبادي واجزاء من المناطق الشماليه الجنوبيه الشرقيه. وايضا بالنسبه لليل يعني حيكون الجو لطيفا بشكل عام مع نسبه رطوبه مرتفعه، ويحذر ايضا من تشكل الضباب خفيف يعني في اجزاء من منطقه القلمون الشرقي خلال ساعات الليل وصباح الباكر. وحاليا بالنسبه للرياح تكون غربيه للشمال الغربيه في المناطق الشرقيه والبادي والغربيه الى جنوب غربي في باقي المناطق، خفيفه الى معتدله مع حبات نشطه يعني تقريبا

0: تتجاوز 63 كيلو متر بالساعة خاصة في المناطق الوسطى والجنوبية والشمال الغربية والشرقية تؤدي إلى ثلاث الغبار في تلك المناطق. والبحر مثل ما قلنا حيكون خفيف إلى متوسط الارتفاع.
1: نعم، لكن ذكرت سيد زكريا أنه باليومين القادمين اللي عم تخبرنا عليهم، لكن يعني هناك يقال أنه موجة حر تتربص بنا وقادمة إلينا مع تقريبا منتصف تموز، هل هذا الكلام دقيق؟
0: هو حاليا مثل ما خلال اليومين يعني مثل ما قلنا يعني الثلاثاء والأربعاء والخميس، أما من يوم الجمعة والسبت في ارتفاع يعني في درجات الحرارة، حتى يعني يوم الاثنين القادم حنشهد يعني ارتفاع يعني ملحوظ في درجات الحرارة تقريبا يعني بدمشق تقريبا يعني تسجل يعني 40 درجة يعني على من المعدل تقريبا يعني من 3 إلى 5 درجات مئوية تقريبا.
1: لنتهيأ إذا لكان، وبالنسبة لدرجات الحرارة شو عم تسجل اليوم؟
0: اليوم بالنسبة يعني درجات حرارة خلال 24 ساعة منطقة دمشق والمنطقة الجنوبية 33-20، المرتفعات الجبلية 29-16، المنطقة الوسطى 33-20، المنطقة الساحلية 31-24، المنطقة الشمالية 34-22، وأخيرا المنطقة الشرقية والجزيرة 40-28. وبالنسبة للبادية هتكون 36-22.
2: طيب، جزيل الشكر لك المتنبأ الجوي زكريا العيسى، كنت معنا في هذا الاتصال، يسعد صباحك.
0: شكرا لكم، يا اهلا وسهلا فيك.
1: الى اللقاء. شكرا،
0: يا اهلا وسهلا.
1: مع السلامه.

0: لكن هيك أجواء تموز مستمعينا، درجات الحرارة وإلى مزيد من الارتفاع، فانتبهوا لابد أن نشتغل على ترطيب الجو الخاص فينا من خلال أكيد الأفكار الإيجابية، التعامل اللطيف، الكلمة الحلوة، الابتسامة، هيك بنقطع الطريق على أجواء الشوب المزعجة.
1: طبعا الرسائل اللي يمكن من الخمسة الصبح وهي عم تيجي بخصوص
0: عشان يرطبوا الجو الخاص اللي عندي
1: تمام. حتى هناك اقتراحات يعني، ولكن للاسف يعني لا تكون دائما الاقتراحات في مكان صائب. هلا لفتت الانتباه يمكن نعايد كل من اليوم يحتفل بعيد ميلاد وصباح الخير لاحلى اذاعه لبنت تاج اللي 11 سنه عمرها، بدها تعيدها من الوالدة ومن أخت الوالدة على ما أعتقد. يسعد صباحك يا تاج، وإن شاء الله كل عام وأنتم بخير لجميع أصحاب هذا اليوم في عيد ميلادهم.

0: عن جديد صباحكم الخير مستمعينا، وكلامكم اللي مو عادي ابدا اللي عم يوصلنا وكتير حلو اللي عم يكبر قلوبنا طبعا من خلال هيدي الرسائل اللي عم توصلنا، وبعد شوي رح نسمع اصواتكم ايضا بموضوعنا الصباحي لليوم. اليوم هيك انا ونازله على الدرج جاي على الشغل شادي، ف يعني حامله بايدي عبارتين عم بتطلع هيك عبواب الجيران بالمبنى اللي أنا ساكنة فيه، فبعلق على كل باب عبارة، فقلت باخد هي تقريبا 8 بيوت بالبناية، فهيك قصاصة ورق ونعمل جار أو كومة حجار ولا هجار. فصدقا يعني من هون لتمانية وهون تمانية، فاللي ضل بإيدي كلهم كوم تحجار ولا هالجار، فأنا علقت كله ونعمل جار. فبهذا الصباح بدي وجه تحية لكل جيراني الأعزاء والكرام، وأنا حبيت كمان هيك يعني شارك الأخوة المستمعين بهذا الموضوع. فعلا لو بإيدك عبارتين ونعمل جار والعبارة الثانية
1: كوم تحجار،

0: أكيد مجد، يعني عطت الحالة والموضوع، ولكن يعني مو القصد الحرفي إنه والله يكون في هذه العبارة، وتحديدا للأسف أحيانا هناك من يملكون جيران سيئين.
1: أكيد.
0: فأكيد ما رح نروح نحط على باب بيتهم العبارة إنه، لأنه هذا الأمر سيولد مشاكل. ولكن يعني
1: نحكي نحن أصول الجيرة واحترام الجيرة كيف بيكون لحتى فعلا يكون ونعم الجار. نحن هذا الشيء اللي بدنا نضوي عليه. ولما أنت فعلا في شيء بيزعجك من جارك، شو تصرفك؟ كيف تتعامل مع هذا الموضوع؟
0: نحن أكيد نتمنى كل الجيران يكونوا، ولا أحلى من هيك، ويكونوا بمثابة عائلة واحدة. أكيد. يعني اللي هي مكون أساسي لأي مجتمع.
1: صحيح.
0: فعندما يكون هناك جيرة تحترم بعضها بكل المقاييس، فأكيد هي نواة لا نشوء مجتمعات جيدة. فأكيد حتى لو كان الجار سيء، يمكن بطريقة دبلوماسية، بطريقة سلوك معين بيكون حلو، أكيد ما رح نروح نلزق له العبارة إنه كنت أحجار ولا هالجار.
1: أكيد نحن عم نحكي بالمعنى المجازي، يعني أنت كيف عايشين مع جيرانكم في ناس، كل هذه الصورة
0: في ناس ممكن تفهمها بالمعنى الحرفي.
1: لا أكيد لا. صباح الخير لكم ولجيرانكم. على جديد صباحكم الخير. اسمحوا لي أسرق من هيدي المساحة الصباحية مساحة خاصة صغيرة لإلي بهذا النهار 7/7. هو يوم مميز بالنسبة إلي، هو عيد ميلاد والدتي يلي بوجه لها تحية.
0: الله يخليها يا رب.
1: أكيد 7/7 ماما، كل عام وأنت بألف خير إن شاء الله، والعمر كله، وإن شاء الله هيك دايما أنت صبحنا شمسنا وأمرنا، ويطول عمرك ويخليكي هيك فوق راسنا دائما، والعمر كله إلك ولكل أمهات بلدي الحبيب.
0: بتحب
1: سوريا،
0: بتحب النادي لأم شو؟
1: أم حيدر.
0: أم حيدر ولا باسمها؟
1: هند.
0: هند،
1: هند العبد الله، كل عام وأنت بخير.
0: يسعد صباحك يا هند، وإن شاء الله العمر المديد بالسعادة ويخليكي فوق روس هل يعني هل الجمال من الأولاد.
1: تسلم. تسلم شادي.

الله يخلي كل أمهات العالم. عن جديد صباحكم خير مستمعينا، مكفيين فقراتنا الصباحية معكم ومكفيين بقراءة رسائلكم العزيزة من كل مكان تستمعون إلينا. مرحبا بكم جميعاً.

0: هيك محاولة بتمرير بعض الرسائل حتى يعني ننقل لكم بعض الفعاليات التي ستحدث هذا اليوم. تصبيحات أكيد نحن بنتمنى أن تترافق مع يعني التفاعل وبخصوص موضوعنا. بكل الأحوال صباح الخير من محمد جمال الحاج، يسعد صباحك يا محمد. صباح الخير من مصطفى سنكي من النشابية،
1: صباح الخير يا مصطفى، نهارك سعيد يا رب.
0: والسلام عليكم، صباح الخير لأغلى إذاعة وأحلى طاقم،
1: صباح النور.
0: ما عرفت صبحكم متابعكم رأفت أبو منذر من ألمانيا.
1: شوف شو بيقول، بواحد تموز عندكم بتغلي المي بالكوز. اي والله يا رأفت عن جد. أما عنا بألمانيا انتهت فترة دعم المحروقات ولغوا خصم 17 سنت لكل لتر، وراح نرجع لفوق 2 يورو ولحق إذا بتلحق. هون ارتفاع هون مو
0: بس يلا هون بالنسبة للرواتب بسيطة. بعيد الشر. الله يرزقكم جميعا للمغتربين. صباح الورد والفل أيضا والياسمين والزيزفون. وين عم تنحذف هذه الرسائل؟ ممكن تسمعونا مقطع من أغنية لداليدا رحمة هدية. دكتور علي من دمر يسعد صباحك يا دكتور علي. أيضا صباحكم في الوياسمين من أم طارق طرطوس. الخير أحلى إذاعة وأحلى كادر. شكرا يا أم طارق، صباح الخير لجميع سورين والأحلى إذاعة ولأحلى إذاعة. أبو الأوس من بلجيكا يسعد صباحك يا أبو الأوس.

0: صباح الخير من جميلة نجار من السويد، يسعد صباحك. أيضا صباح الفل والياسمين لفريق العمل شادي ومجد وكنانة وسناء المحترمين طبعا، وانيس فسام يعقوبيان من حلب. الكلام الذي يخرج من القلب يدخل دون استئذان إلى القلب.
1: صحيح.
0: كل إشراقة صباح وأنتم على تفاؤل وطاقة إيجابية تنشرون معاني المحبة كي ينبض الوريد المرتبط بالقلب بكلماتكم اللطيفة والطيبة. سعد صباحك يا وانيس وشكرا.

0: أما بمناسبة عيد ميلاد سيدة هند العبد الله،
1: شكرا.
0: والدة الأستاذة، أتقدم بأجمل التهاني وكل عام وأنتم شكرا. بخير وصحة.
1: خلي شكرا. حبايبك. شكرا يا سيد ونيس.
0: الله يسعد لي صباحكم. أنا قررت ألغي القهوة من البيت وعم أقول لحالي فنجان رايح وفنجان جاي. محمد حافظ من تركيا، والله شايف شو بدك تدير بالك، هناك من يتربص بنا. شو أنت؟
1: لا حرام عليكم، ولا هالدرجة كمان.
0: لا هالدرجة وأكثر.

بحبك والله زميلة المخرجة سناء الحمود، إجازة سعيدة نرجوها لك، وأيضا محلية صباحنا كمان اليوم كنانة حميشة بمشاركتها بمخرجة هذه الفترة. شكرا يا كنانة على الأغاني الحلوة، ومكملين مع كنانة ومعكم صباحنا.

0: صباح الخير لمحمد اللي عم يسمعنا من أشرفية صحنايا، بوجه تحية لكل أصدقائه على الهواء مباشرة. عم يبعث لي على الخاص صباح الخير لك. على فكرة اليوم بأشرفية صحنايا شادي في فعالية كتير مهمة وكتير حلوة، بعد أعمال ترميم وتأهيل شامل رح يكون ترميم دار المسنين بأشرفية صحنايا. هذا العمل طبعا برعاية منظمة الأمين الإنسانية وجمعية دار الحنان، وبالتعاون مع وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل ومحافظة دمشق بالجمهورية العربية السورية. رح يكون هاي الفعالية وافتتاح دار المسنين بعد إتمام أعمال الترميم والتأهيل. طبعا اليوم تفاصيل كتير مهمة بهاي الفعالية، إن شاء الله هيك التوفيق لكل حدا يقوم بهاي الأعمال المهمة، لأنه فعلا في كتير أماكن وفي كتير دور بحاجة لتأهيل وترميم، مو بس بأشرفية صحنايا، بكتير من المناطق السورية. فيلا يا رب شوي شوي منوصل لإعادة الأعمال بوطننا الحبيب سوريا بكل مكان يا رب.
1: قديش حلوة هالشايبة بتنقط حسن وهيبة، قديش حلوة هالشايبة.

0: ابدا ابدا، وانتم الشريحه بهذا المجتمع اللي نحن بحاجه لكم ولبركتكم، فهيك الله أكيد. يحميهم، ودائما تكون هي الرعايه من قبل المؤسسات الحكوميه وايضا من قبل يعني الاقارب والعائله الخاصه بهي
1: بالفعل مثل ما قلتي يعني. وهذا مثل اللي ما عنده كبير يعني شيء كبير،
0: صحيح.
1: فالكبر والمسن دائما في العائله له تقديره، له احترامه، له بركته التي تتوزع في أرجاء أي بيت.
0: يلا الله يتمم،
1: فإن شاء الله طولة العمر لجميع المسنين، والله يخلينا ياكم جميعا.
0: وما حدا قال الهوى عيبة، ها؟
1: أكيد. فمكملين معكم مستمعينا بعد موجز الأخبار في موضوعنا بما يتعلق بالجار قبل الدار.
2: كتير كتير يقولوا هالإنسان كبير، بيخلق طير الحب صغير، وغير ما بيكبر ما بيطير. حلو كتير كتير كتير يقولوا

0: وعز الشرق أوله دمشق.
1: التاسعة والربع، ساعتنا الآن بإذاعة دمشق.
0: موجز الأخبار من إذاعة دمشق.
1: أهلا بكم. في مقابلة مع قناة بي اف ام تي في الفرنسية، الرئيس أحمد الشرع يعلن أن سوريا تجاوزت الكثير من العقبات وأنها أنشأت خلال الأشهر الأخيرة علاقات ممتازة مع العديد من الدول. الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يؤكد التزام فرنسا بالوقوف إلى جانب الشعب السوري من أجل سوريا ذات سيادة موحدة بتعدديتها وتنعم بالسلام مع جيرانها. المديرية العامة للآثار والمتاحف توضح أن إعادة الرئيس الفرنسي القطع الأثرية إلى سوريا تزامناً مع زيارته تؤكد العمق الثقافي والحضاري لسوريا وأهمية استئناف العلاقات الثقافية بعد انقطاع دام 15 عاماً. وزارة الطاقة تعلن تنظيم 153 مخالفة بحق محطات وقود وإغلاق 8 محطات في عدد من المحافظات، وذلك ضمن حملات رقابية لمتابعة الالتزام بتعليمات بيع وتوزيع المشتقات النفطية. وزير الاقتصاد والصناعة نضال الشعار يبحث مع وفد ألماني برئاسة ممثل رابطة الأعمال الألمانية للشرق الأدنى والأوسط مايكل سوس سبل تعزيز التعاون الاقتصادي واستقطاب الاستثمارات إلى سوريا. وفي خبرنا الأخير، وزارة التنمية الإدارية تعتمد خطط النصف الثاني من عام 2026 بعد سلسلة ورشات عمل تفصيلية ركزت على تحديد الأولويات وتعزيز مؤشرات الأداء لرفع كفاءة التنفيذ المؤسسية. نهاية الموجز، دمتم برعاية الله وكرمه.

0: ببرنامجنا الصباحي، ومرحبا بكل من صحصح واستيقظ وانضم إلينا، والأهم أنه ترك همومه نايمة.
1: من جديد صباحكم سوري. طبعا الحملة التي يعني ابتدأت منذ 7 صباحا بما يتعلق في محافظة ريف دمشق تحت عنوان لنترك أثرا.
0: يعني اليوم الجمعة الحلوة بهاي المناطق اللي عم تستهدفها الحملة لنترك أثرا، أكيد العيال، الجيران، المجتمع المحلي كله بكل منطقة عم تتواجد فيها فعاليات حملة لنترك أثرا، بلشت من الساعة 7 الصبح، واختاروا هذا اليوم 7/7 الساعة 7. الشباب كلهم موجودين بأماكن العمل اللي مطلوب فيها تتنفذ هيدي الحملة. أكيد لازم نعرف شادي إنه بكل مجتمع التغييرات ما بتبدأ أكيد يمكن بقرارات رسمية أو خطط طويلة، أكيد بتكون من فكرة صغيرة يمكن بتنولد من مشكلة يومية أو من شخص قرر ما يكتفي أنه فقط يشاهد فبلش يحاول يترك أثر. هيك المبادرات المجتمعية بتبدأ، ولأنه المدن الأجمل والحي الأبهى بدل على قاطنيه، لهيك كانت في جهود كتير حلوة بلشت من الساعة 7 الصبح هذا النهار. خلينا نعرف أكثر من ضيفنا، يمكن صار معنا على الهاتف
1: شادي. مباشرة الأستاذ حسام رزمي، رئيس لجنة التنمية في قدسية. يسعد لي صباحك أستاذ حسام.
2: يا أهلا وسهلا، مرحبا،
1: يعطيك العافية.
2: صباح الخيرات.
0: يعطيك العافية. إذن بداية نتحدث أكثر، كيف إجت الفكرة لنترك أثرا، وأيضا الهدف، الأماكن المستهدفة بهذه الحملة لو تكرمت؟
2: طبعا بداية هي الحملة نشأت من مديرية التنمية في محافظة ريف دمشق. هالحملة كانت تستهدف المحافظة كاملة، وبدأت يعني واخترنا التاريخ 7/7 الساعة 7. طبعا كان الهدف من اختيار هذا التاريخ والتوقيت هو حتى يكون في رمزية بالتاريخ، حتى يكون في رمزية بالساعة، وبنفس الوقت حتى يتناسب مع الأعمال، يتناسب مع ظروف الجميع إن شاء الله تعالى. فكانت البداية اليوم بدأنا على مستوى ريف دمشق كاملا، ونحن هون في مدينة قدسية كان الحمد لله رب العالمين الحضور فعال، والتواجد يعني كان كثير غني من جميع فئات المجتمع، من كبارهم، من صغارهم، من نسائهم، رجالهم، على جميع فئات المجتمع الحمد لله رب العالمين. كان التفاعل واضح والأثر موجود إن شاء الله تعالى.
1: هلأ التنويه هو العمل التطوعي، يعني قديش مهم العمل التطوعي، أن يعني قد يعني يعتقد الفرد أنه أنا ما إلي أثر بهذا المجتمع كبير، ولكن يعني لا، فينا نقول له أنت صاحب الأثر الأكبر عندما يعني هذا الفرد يكون ضمن هذه المجموعة التطوعية.
0: أكيد.
1: فيعني حدثنا عن هذا الموضوع، كيف يبادر هذا المتطوع إلى أن يكون ضمن هذا الفريق؟
2: طبعا نحن يعني مثل ما تفضلت حضرتكم في المقدمة، قد تكون هي أولا فكرة تنشأ من شخص معين.
0: نعم.
2: يبادر هذا الإنسان بهذه المبادرة أو هذه الفكرة، تتطور، تكبر أول بأول حتى يكون فريق. فنحن سبحان الله يعني الفكرة بدأت عنا في مدينة قدسية بالذات، العمل التطوعي من خلال فكرة نشأت من بعض الشبان الغيورين على بلدهم، على مجتمعهم، بأمور تنموية، بأمور توعوية، بأمور تعليمية بدأوا. وبعدين سبحان الله بدأ أول بأول يتطور هذا الفريق، حتى كان يعني بدأ بشخص والآن ما الفريق يزيد عن 25 أو 30 إنسان. هذا الفريق التنموي فقط اللي هو أطلق هذه المبادرة، واللي هو اليوم عم يكون هو المساهم والمساعد والرديف لمجالس المدينة، لمجالس البلدات. يعني عم يحمل كتف كبير جدا عن عبء العبء اللي ملقى على كاهل المدينة أو على كاهل المجلس أو على كاهل المحافظة.
0: إذن يعني وزعت المهام سيد حسام بما يخص موضوع الحملة التي انطلقت منذ صباح هذا اليوم. كيف ستكون آلية التنفيذ؟ أين ستتواجد هذه الفرق لتنفيذ هذه الحملة ويتركوا هذا الأثر الذي ترجونه؟
2: طبعا نحن الحملة بدأت من 7 صباحا، وأنا أكلمكم الآن وأنا في موجود في داخل هذه الحملة. الفريق الفرق التطوعية وليس فريقية، فرق تطوعية من المجتمع المحلي توزعوا في أرجاء المدينة. طبعا كان في حضور من ممثلين من إخواننا في محافظة ريف دمشق في إدارة منطقة قدسية. الحملة هدفت اليوم، الهدف الأساسي منها هي حملة النظافة. طبعا رافقت هذه الحملة بعض النشاطات والفعاليات الأخرى كحملات

0: التشجير، كحملات في مناطق أخرى افتتح، مثلا في بلدة الهامل يوم افتتحت النافذة الواحدة،
1: ما شاء الله.
0: في أماكن ثانية تأهيل حدائق، بعض مثلا عمليات التشجير كما بدأ بها عمليات الصيانة والترميم
2: للأرصفة، الإنارة،
0: للطرقات، البنية التحتية بشكل عام. يعني الحمد لله رب العالمين، اليوم نرى الحقيقة كما تفضل السيد المحافظ ريف دمشق، نرى فصلا جديدا من الشراكة المجتمعية بإطلاق هذه الحملة، حملة نترك أثرا. اليوم نجد صراحة تكاتف بالأيدي، يعني اليوم على أرض الواقع بعيد عن التنظير نجد الانتماء الذي تحول إلى عمل، نجد الجمال الذي أصبح ثقافة. اليوم كل إنسان بدأ يعني يزرع بصمة له في يعني صحيح. في هذه المدينة، ويترك له أثرا بهذه المدينة.
2: سيد حسام، اللي بباله واللي قادر وحابب هلأ مباشرة، هل هناك مجال له يعني أن يتواصل مع أحد المعنيين ليكون مشارك بهذه الحملة؟
0: طبعا الباب مفتوح الآن وفي السابق وفي القادم من الأيام، كل وسائل التواصل الإعلام أو وسائل التواصل موجود من خلال لجان التنمية، على صفحات لجان التنمية مع من يتواصل، كيف يقدم طلبا، كيف يكون التفاعل من إذا أراد أن يتفاعل، إذا أراد أن يتقدم، إذا أراد أن يكون له أثر.
1: جميل.
0: فالباب مفتوح أمام الجميع إن شاء الله تعالى. جميل.
1: ختام يعني حديثنا مع حضرتك، ورح نتركك أكيد لتكفي مهامك بهذه الحملة والإشراف أيضا على القائمين والفرق التطوعية المتواجدة، ما الأثر الذي يسعى سكان قدسية ليتركه في نفوس سكانها خاصة وباقي الأحياء عموما سيد حسام؟
0: والله أنا سأختصر بجملة واحدة ولن أزيد أكثر من ذلك، يعني كما قال أحد الأدباء، إن لم تزد على الدنيا شيئا كنت على الدنيا زائدا. فهذا الأثر الذي نحاول جميعا إن شاء الله تعالى أن نزرعه وأن يكون أثرا يبقى جيلا بعد جيل بإذن الله تبارك وتعالى، وأن تكون هذه الباكورة هي باكورة يعني انطلق بها إخواننا في محافظة ريف دمشق في مدينة القدسية، حتى يكون مثال يقتدى بهم لما بعدهم إن شاء الله.
1: وكأني سمعت أن هناك تنافس بين الأحياء، الحي اللي سيبدو أجمل هناك ربما استسليط الضوء عليهما إلى هنالك سيد حسام؟
0: طبعا يعني مثل ما أنا تكلمت خلال الحديث، يعني في بعض الفعاليات يعني سواء تنافس بين الأحياء، هذا أمر ضروري جدا. أيضا مثلا ترافقت الحملة اليوم بتكريم مهندسي النظافة في عنا في المدينة برفقة إخواننا في المحافظة.
1: نعم.
0: كانت هذا النشاط طبعا هذه المبادرة يعني برزت من خلال المجتمع المحلي. كان لهم دور بتكريم إخواننا فرجان النظافة سمينا عنا في المدينة
2: مهندسي النظافة. نعم.
0: طيب. فكان الحمد لله رب العالمين في مبادرات، والتنافس قائم إن شاء الله تعالى بين الأحياء
2: إن شاء الله.
1: يعني بعيدا عن منافسات كأس العالم، اليوم نتنافس بالحي الأجمل والأبهى من خلال مشاركتنا بهذه الأعمال التطوعية الجميلة التي تترك الأثر في النفس قبل أن تتركه على الأرض صراحة. شكرا
2: إن شاء الله.
1: جزيلا
2: شكرا جزيلا لك الأستاذ
0: على مستوى المدينة إن شاء الله.
2: إن شاء الله جزيل الشكر لك الأستاذ حسام رزمي، رئيس لجنة التنمية في قدسية. يسعد صباحك.
1: يسعد صباحك.
2: سلام.

0: تخيل جادي هذه الصور الجميلة التي وصلتنا من خلال حديث السيد حسام رزمة رئيس لجنة التنمية في مدينة قدسية. لو أن كل حي بمن يقطن به من يعني أصدقاء من جيران حتى يتشاركون في هذه الحملات الجميلة في كل صباح فعلا يكون نعم الحي ونعم القاطنين ونعم الجيران أيضا. فبنرجع لموضوعنا الصباحي اللي طرحنا وحملناكم عبارتين مستمعينا، ونعم الجار أو
1: كوم تحجار ولا الجار،
0: فأي العبارات تعلق على باب جارك ولماذا؟

0: نرجع نذكر بأرقام الهواتف لمن يود المشاركة من دمشق وريفها 225-346 و225-347. طبعا مو بس دمشق وريفها، كل المحافظات. أيضا هناك رقم الواتس
1: على 0987-1-0950، فيكن تبعتوا رسائلكن، وأيضا فيكن تتصلوا على هذا الرقم. ومرحب بكم جميعا،
0: يا حي الله.

0: رح بلش أنا. ليش حطيت ونعمة الجار شادي؟ لأنه فعلا اليوم منشوف الجار أقرب من أهلك لإلك ضمن هذا البناء حي. اللي أنت ساكن فيه. فأنت شو بتعوز؟ أنت شو بيصير معك؟ أنت شو بتحتاج؟ ممكن تدق على هذا الباب يقلك يعني يا حي الله ويكون حاضر بفرحك بحزنك لا سمح الله. فكتير مهم تكون هيدي العلاقة، لأنه فعلا أنت ما فيك بدون هذا الباب يلي مقابل بابك أو بدون هذا الشخص اللي ساكن بنفس البناء. فلذلك اسعوا جميعا مستمعينا فعلا إلى عبارة ونعم الجار، أنتوا تكونوا هيك ويلي وخلوا يلي ساكنين معكم فعلا يكونوا هيك.
1: كثير هي موضوع الخبرة والتجارب اللي بتمر على حياة البني آدم، إن كان من خلال التعامل مع الجيران، وإن كان يعني من خلال ما يسمع من أقاويل وأحاديث. يعني في ناس بتقلك يعني على مستوى ليك يا الرسالة ميساء، بتقولي سعد صباحكم شادي ومجد، بتقول الحمد لله أنه ما عندنا جيران بالبناء كله إلنا. الله يبارك لك بالأول يا ميساء، لأنه مشاكل الناس صعبة، هيك مرتاحين من كل الناس، اللعب لوحدك بتربح، هيك شعار زوجي رضوان. يسعد صباحك انت ورضوان. هلا ولكن احيانا ببعض الامور نضطر ان نكون، او مو مضطر يعني، هذا الامر الاكثر طبيعي انه هناك جيران، اذا مو بالبناء بالحي. فلابد من شكل من اشكال التعامل بينك وبين جيرانك. فمثل ما قالت مجد انه لابد ان نترك اثر حتى نلصق عباره أنه الجار قبل الدار. في مشاركة من خلال الهاتف، يلا أول اتصال. ألو
2: ألو، صباح الخير.
1: يا صباح النور.
2: صباح كنسوري
1: يا ما شاء الله يا سليمة. كيف تلقط الخط من أول ما
2: حظي والله صليت وتعيد كذا ركعة لحتى الله
1: محظوظة ما شاء الله.
0: أهلا وسهلا ست سليمة، كيف
1: حالك؟
2: رافقني مع رب العالمين أنه بدعية هو سبحانه وتعالى بيستجب لي، لأنه أنا كنت عندي شغل وبحسها لي مهمة.
0: يعطيك ونعم بالله. تفضلي سليمة.
2: تفضلكم. أول شيء بدي هني ست الوالدة وبقول لك كل يهنوكي بالعيد، نصلي لك ندعي ونعيد يحميكي وعليكي عيد بصحة وسعادة وسلامة
0: يا رب. شكرا يا سليمة.
2: يا ربي نحتار شو نهديكي، كل شيء عنا رخيص ليكي، بدمنا وروحنا نرضيكي وتبقي معنا على الدوامة. أنت يا أحلى ماما، أنت ست الكل، وأنت أم لم أم ولمجد ولشادي ولكنانا وللكل.
0: يا رب يخلي كل أمهات الناس يا رب. حبيبتي سليمة خبرينا كيفهم جيرانك.
2: أنا والله إجي 23 سنة باكل حجار من جيراني، وبعتبر هالحجار هدول بعتبرهم هالحجار محبة، ويعني رسائل محبة. بس ما بعرف كتير زادوا هالأيام.
0: كيف تتعاملي معهم؟
2: بتعامل مع

0: معلف ما حبيب إلا زارتنا يا زارتنا حاجة تبومي بحارتنا ما إلك تغلي وعملي غير السي إلى حالتنا فرصتي الغربة لعيشتنا الله موصب سابع جار ونحن عليك كتر بنغار كل يوم ترس علينا النار ونحن نداري جيرتنا
1: ليش يا ما شاء الله عنك يا سليم
0: وبإلا ما عنا في احتمال كل منك صاب واعتلال حطمتي كل الأمل والإصلاح هو غايتنا وفي عندي جارة على اليمين كتير حبايبه بإلا جارتنا اسمها قمر قلبها بالحب انغمر يا ريت كل الناس مثلها ما كان في كره وضجر جارتنا سو طيوبة ما شاء الله حلوة مهيوبة ومن جاراتها محبوبة وبدنا كتير من هيك نمر
2: يا سلام
0: جارتها سو حساسة رقيقة وهيك زي وناسي بتخفف عنا المآسي ويا هيك تكون شكرا. البشر لما بتطل علي بشوفتها بتفرع عيني وصوتها بيضرب أدني وقلبي بالحب بيعمر
1: يا ما شاء الله يا سليمة يعني أنت وتقعدي الصبح مع جيرانك وتحديدا على فنجان القهوة بتتركي مجال لحدا يتحدث ولا ما بتعطيه المجال؟
0: كل اللي بيحكوا شو بقول لك ما أحلى
1: تطلع لي شارع
2: يلا شكرا لك سليمة صباحك خير وصباحك وصباحنا لجيرانك وإن شاء الله هيك الله يصلح الأحوال مع الجار يلي
1: شكرا
2: فيها شوية
1: يا
2: مشاكل لا ما بتخلى شادي القصص وبصير مشاكل لكن إحنا كيف نتعامل مع هذه المشاكل أحيانا أنت وقت تتعامل صح مع هاي المشاكل فعلا بتخجل هذا الشخص اللي بادر بالإساءة وبتخليه هيك يفرمل ويرجع يراجع نفسه طبعا. فنحن نتبع هذا الأسلوب مستمعينا عن جد حتى لأنه يعني الناس مكسب بحياتنا وهذا التعامل الراقي يكون حاضر بكل مكان نتواجد فيه
1: في اتصال يلا اتصال مباشرة ألو
3: ألو
1: يا صباح الخير
3: أستاذ شادي الحبيب كيفك
1: ربي يسعدك سيد بروان كيفك
3: الله يسلمك
1: طول لي عمرك
3: رب يحميك يا رب
1: خليك يا رب يحمي الجميع
3: كيفك ست مجد
2: الحمد لله أهلا وسهلا كيفك
3: الله يسلمكم
2: شو الأخبار وين عم تحكي معنا
3: من الشام
2: أهلا وسهلا فيك
3: يا مرحبا
2: شو أي عبارة مسكت لو عم تحكي معنا
3: العبارة اللي أنا عايش فيها مع جاري الحقيقة هي مثل بيقولوا اللي بتصافحه لا تقابحه
2: حلو
1: اللي يعني بتصافحه
3: نعم
1: عيد المثل
3: اللي بتصافحه لا تقابحه
1: اللي بتصافحه تماما
3: ايه يعني هلا الواحد بيشوف جاره أكثر من أخوه الأيام
2: صحيح
3: يعني طالع نازل صباح الخير جار صباح يا احسن ما يبرم وشي او
2: صح
3: يبرم
2: يعني اقله يكون هيدا السلام الصباحي
3: طبعاً.
2: او انا شفته صادفته
3: وفي امثله كتير يعني الجار ولو جار يعني
2: طيب امتى بيكون فعلا جار الرضا وامتى بيكون فعلا هذا الجار لا ما ممكن نتعامل معه
3: والله وقت بيكون الجار يعني عنده شويه انانيه بيتصرف تصرفات ما يحسب حساب لجاره أو يعمر أو يطلع أصوات
2: والله
3: يعني منتحمل مرة واثنين وثلاثة
2: مو
3: دغري المعاداة لا منحاول بدي المناسية بالسياسة نقرب منه بعد يعني بس المهم ما يصير في عداوة بين جيران
2: حلو والله حلوة الفكرة عن جد لأنه بصير يعني التعامل مقيت خليني أقول نوعا ما أنت بتشوفه
3: أكيد.
2: ما بتسلم هو بيشوفك ما بيسلم صار شيء ما له علاقة فيك أنت مضطر أنه أنت يكون هو حاضر لا هو بينكفئ فكتير بشع هيدي الحالة فنحن نحاول نصلح دائما
3: أكيد.
2: شكرا لك شكرا لاتصالك لكلامك
1: يسعد صباحك سيد مروان
3: يا مرحبا تحياتي
4: حالك يا جار
2: خبرني
4: لو تعرف شو صار
1: شو
4: سرقنا من وردتك ورد وشكلنا الزمن
1: هي سرقة حلال

0: تجرحنا ومن حسن. اتصال ولا رسائل؟ خلينا نشوف رسائل.
1: تماما، يعني لفتت لي يعني انتباهي موضوع الرسالة، وتحديدا بمن يعني هم مغتربون. عبيل لي بالنسبة للموضوع اليوم هو طبعا متابعنا رأفت أبو منذر من ألمانيا. والله أني عايش بألمانيا، في عندي جيران يعني عجزة بصراحة، وعن جد لازم أكتب جريدة إنه كومة حجار ولا هالجار للأسف. قالوا ما رح أزعل منه، إنه بالنسبة لإلهم بالفعل إن قوانينهم صعبة جدا، يعني الاحترام للجار بشكل يعني هائل وفظيع. أقول قوانينهم صعبة، خصوصا يلي عنده مثلي 4 أولاد نشيطين جدا. فهذا الموضوع يعني عندهم الهدوء بالدرجة الأولى،
0: خاصة
1: يعني
0: أنه كبار بالسن. فنحن كمان شوف شادي، أنا مع الطرح، ولكن هون يعني دورنا كأهل مراعاة الجار ضرورة جدا. يعني نحن بنعرف شو حال الجار، وبنعرف أنه هذول عجزة، وأنا عندي مثلا لازم راعي هذا الموضوع،
1: يكون في انتباه.

0: يكون في مراعاة للجار اللي جنبك، شو بيكره شو بيحب نوعا ما، لأنه أنت كمان إذا بدر شيء من هذا الجار رح تستاء ورح يزعجك الموضوع. فدائما نعامل مثل ما منحب أن نعامل.
1: أكيد. اتصال. ألو.
2: ألو، صباح الخير.
1: يا صباح النور.
2: سعدي، كيفك؟
1: سعد لي هالصباح.
2: حياك الله.
0: صباح الخير، مين معنا؟
2: ابو محمد من عرضون.
1: يا حي الله ابو محمد،
2: كيفك؟ شو اخبارك؟
1: ربي يسعدك. هات لنشوف يا ابو محمد.
2: والله يا صديقي الكريم، الجار لو جار.
0: حلو
1: حلو.
2: الله يرحمه الوالد علمني شغلي او نبهني على شغلي، قال لي جار جيراننا بغضب عليكم بأبري. جيراننا بدنا نتحمل في مكانه. ليش حكى الحكي هذا؟
1: نعم.
2: كان جيراننا عم ضيع بيهم، عندهم لك بهار، فيطالعوا الزبل ايمتى يطالعوه؟ يطالعوه الساعة 9 المساء، 8 ونص 9 المساء، بهزين السار اللي عادي بعض الديار.
0: نعم.
2: تطلع ريحة يعني ما بتتواجه. نحن شباب نكبس هيك ونزعل. قالنا بغضب عليكم بأبري، جيراننا بدنا نتحملهم.
0: حلو. رغم كل شيء.
2: هلا شوف منهم كثير شغلات، لأنه يعني طبيعتهم هن ذيك. هلا مرة جاري عم سلم عليه كمان.
1: تمام. سلمنا عليه كمان.
0: أبو شو جارك؟ أبو شو؟
2: أبو محمد. كمان أبو محمد.
0: يلا سلمنا أبو محمد.
2: مرة وسلمت الماشي
0: يعني. يلا حلو. شو حلو؟
2: بقت يعني الموضوع ما خلص هيك.
1: تماما تماما. هناك أطباع يعني لابد يعني أن نأخذها أو نأخذها بعين الاعتبار، يعني أنه في مراعاة، يعني خدوا عين مثل ما بقولوا، خدوا عين.
0: صحيح.
2: نحن حياتنا يعني قريبين للفلاحين البحثة، نحن ما لنا فلاحين، احنا تقريبا
1: والنعم من كل الناس. صحيح. يا ابو محمد. اكيد.
0: شكرا. أكيد. يا ابو محمد يخليك.
1: وصلت الفكرة يا ابو محمد،
0: الله يسعد
1: صباحك.
2: حياك الله.
1: شكرا جزيلا لك.
0: باي باي.
1: احيانا هناك يعني هناك رسائل يعني تكون عقلانيه اكثر. واكيد يعني من
0: حبيت اللي بعته الدكتور نوري عبد الرزاق من الجزائر.
1: يسعد صباحك بالبدايه دكتور نوري عبد الرزاق من الجزائر اللي بسمعنا دائما. أقول اكيد ايها الاحبه ان ليس كل جار صالح، ولكن يمكن ان يكون اسلوبنا في التعامل صالح، فالحكمه لا تمنعنا من المطالبه بحقوقنا، بل تجعلنا نطالب بها بادب. صح. ونحافظ على هدوءنا، لأن راحة البال أثمن من كسب أي جدال.
0: يسعد
1: صباحك يا دكتور نوري، شكرا لهذا يعني التفكير العقلاني بكل مواضيع
0: والراقي عن جد. شكرا دكتور. صباح الخير. اتصال جديد. مرحبا.
3: ألو، يسعد صباحكم.
0: صباح النور.
1: يا صباح النور.
3: الله يسلمك استاذ شادي، وتحياتي إليك.
1: أهلين سيد أيمن.
3: نعم الله يخليك.
0: تفضل سيد أيمن.
3: حبيبي على السريع، أنا من 67، سنة 67، حرب حزيران. كان ما كان في جيراننا يلي بالأبو قدامنا، ما كان حدا ينزلون وقت الحرب لعنا على الأبو. يعني طلع أمر إنه كل يلي ساكن بالأبو ينزل لتحت.
0: نعم.
3: يلي ساكنين
1: بالطوابق. تمام.
3: إيه بالطوابق. بقال هدول ما كان حدا، ما جيراننا ما كان حدا يفوتوا حدا من جيران. متعصبين. أيوة. متشددين، بتعرف الله يهديهم، ما بنقول غير هيك. المهم والله ما كانوا يحاكونا لحنا، يعني هدول يعني ما كانوا جيران يحاكون. بس صار من وقت ما الوالد رب يرحم ويرحم والدك ويرحم جميع
0: الله يرحم
3: الجميع. ايه بقال
0: أصر إنه ينزلوا
3: معلش. والله هدول كانوا يحكوا علينا معلش.
0: نعم.
3: معلش.
0: نعم.
1: كثير مهم
0: إنه الشدة ما بيصير ننسى كل شيء،
1: والخير يعني لابد أن يظهر بيوم الأيام.
0: شكرا يا أيمن. شكرا.
3: في الأول أنا يمكن ما تتذكروا أنتم.
0: شكرا يا سيد أيمن. هارك سعيد.
1: يسعد صباحك. سلامات.
0: فعلا بوقت الشدة خلاص ما حطوا المشاكل على جنب، في ظرف طارئ لازم نحن نتعامل فيه ونتعامل تعاون في مستمعينا. اللي عم تقلي جيراننا عيلة واحدة، والله حلو التشبيه. ما بقدر إلا التصبيحة تكون يا ببيتنا يا ببيتهم على فنجان القهوة، وأيضا الأحاديث الجميلة، ومنرتب تفاصيل نهارنا مع بعض، وكل حدا بيروح على بيته ليطبق هالشي، ونبقى بسعادة دائمة لأنه هن أقرب من أهلنا. فعلا شكرا ألما، صباح الخير لألك.
1: اتصال. ألو.

0: ألو، صباح الخير. يا صباح الخير. ألو، صباح الخير.
1: صباح الخير.
0: يا صباح النور.
2: صباح النور.
1: شلونك يا أستاذ شادي؟
0: الحمد لله.
1: تحياتي لمجد حيدر.
2: أهلا وسهلا.
0: أهلا يا يحيى.
1: المخرجة وبالاستديو.
2: أهلا يحيى، كيفك اليوم؟
1: والله الحمد لله، بنشكر الله يا انسي. انت جيراننا يا انسي.
2: تسلم.
0: ربي يسعدك. نحن جيرانكم على الهواء.
2: نحن جيران.
1: كثير كثير.
2: تسلم.
0: الله يسعدك.
2: أي يحيى، شو وضع الجيران معكم؟
1: ولا من أحلى ما يكون.
2: حلو كثير. شو نعم السبب نعم. انتوا هيك مع بعض طيبين؟
1: شيء اكيد يا انسي، نحن حلب القديمة. نعم.
2: شو السبب هيدي الحالة الجميلة بين الجيران عندكم؟
1: المحبة يا انسي.
2: حلو. نعم. شكرا يا يحيى.
0: الله يسعد صباحك يا يحيى.
1: الله يحييكم وتحياتي لكم يا انسي.
2: شكرا.
0: شكرا حبيبي.
1: والسلام عليكم.
0: ربي يسعدك. وعليكم السلام. السلام.
2: اتصال جديد. صباح الخير. ما في اتصال، بنروح للرسائل.
0: هلا بده يزعل مني محمد جمال، قال ما عم بكمل له رسالته للاخير. هلا والله يا سيد محمد جمال،
2: اعذرونا بهي القصه.
0: يعني
2: شوي
0: دائما عم نحاول مشان نكسب اكبر قدر من الاسماء، وتحديدا صح. يعني بنحب نسمع اصوات جديده، بنحب نشوف رسائل جديده. فبرسالتك كمان عم بقول كم تحجار للجار اللي عطول صوته طايل او طال بمسبات
2: والفاظ نابيه.
0: والفاظ نابيه طبعا هذا الامر تماما
2: مشكله،
0: كثير صعب هذا الموضوع.
2: نحترمه، يعني نحترم انه في حدا معنا بالبناية، ما تضل الاصوات طالعة، ما نضل معلين صوت الراديو او مثلا التلفزيون، او مثلا نحنا جيراننا تحت ونحنا مثلا عم نخبط او نلعب الاولاد الصغار بالطابة وما الى هنالك. عن جد في سلوكيات مهمة جدا لازم نتبعها وناخد فيها لحتى فعلا يكون هذا الجار جار رضا، وإلا بده يكون كوم تحجار، بده يتنرفز ويعصب. فمرجع بقول نتطلع على نحنا كيف نتمنى يكون جارنا لحتى نحن نكون فعلا هيك معه.
0: على هي السيرة، الجار قبل الدار، هي المثل طبعا من رسالة من المستمع الدائم محمد صادق السامر السامرائي من العراق. يسعد لي صباحك.
2: أقول
0: أراد جار لأبي حمزة السكري أن يبيع داره، فقيل له بكم؟ فقال بألفين ثمن الدار وبألفين جوار أبي حمزة.
2: الله.
0: فبلغ ذلك أبا حمزة فوجه إليه بأربعة آلاف وقال لا تبع دارك.
2: جميل، خليك جميل.
0: سير
2: يعني.
0: على من نبلاء. جميل
2: جميل، شكرا لك.
0: بالفعل أحيانا يعني نشتري الجار قبل الدار.
2: حلو. كمان اتصال. مرحبا، صباح الخير.
3: يسعدني صباحك مجد.
2: صباح النور. أهلين يا عودي، كيفك؟
3: طمنونا عنكم.
2: الحمد لله بخير. أنت من ريف دمشق صح؟ بلشت عندكم الحملة، حملة لنترك أثرا؟
3: إن شاء الله بتبلش، عم بقول بتبلش اليوم بكرة بتبلش إن شاء الله، بتنظيف الشوارع إيه وتظبيط الأمور إن شاء الله. نحن
0: إن شاء الله يا رب
2: رح تشارك عدي؟
0: الخير للجميع
3: والله يا أهلي والشباب، ونحن رح نشارك بإذن الله.
2: برافو، يعطيكم ألف عافية. شكرا لكم. وعلى فكرة أنا حريصة أني تابع الصور عبر صفحة المحافظة لشوف هيدي الصور البهية بعد هذا العمل الجميل اللي بتشارك فيه الأسرة الجيران. كتير حلو هذا المشهد، فيعطيكم ألف عافية.
3: شادي مدام أجد، النظافة من الإيمان. يعني إذا بتنطفي جاجة، هي جاجة يوم بتفحش تحتها بتنبت أول ما تعود.
2: صحيح.
3: شو نحن يعني شعب بدنا ننظف، بدنا نحافظ على هذا.
2: بإذن
3: الله يا رب.
0: إن شاء الله يا عودي.
2: وهيك معناتها الجيران حبايب وقت بيشتركوا بهيك فعاليات، ما هيك؟
3: الجيران الحمد لله هون منطقتنا ريف، نحن عرب يعني كلياتنا بدو الحمد لله، ونحافظ على جيرتنا. ونحن هون يعني انت حكيت كلمتين ضاف، الجار يشتري الجار قبل الدار، الدار بتنشر ايمت مكان، بس الجار المحترم ما بينشرها ولا بيسمع.
2: وقديش هذا الشيء علينا كمان مسؤولية نحن ليكون جارنا جار رضا عدي؟
3: لأنه الجار ما بشوفي وشه، بشوفي أفاء أختي الكريمة. ليش؟ لأنه نحن جيران هون بنحافظ على جيراننا، بنحافظ على الآخرين كمان. إجا واحد اشترى جار بنحافظ على اشترى دار عنا هون.
2: صح.
3: بنحافظ عليه. ليش؟ لأنه الجار المليح له ولغيره. إذا أنت مليحة الناس كلها مليحة معك.
2: أنا سألت قديش نحن نسعى فعلا بصناعة هذا الجار ليكون جار رضا، نحن بيكون علينا مسؤولية
0: يعني
2: دور؟
0: أحيانا
3: الاحترام. الاحترام. الاحترام بيولد احسن جيره، واذا كنت سيء ما حدا بيفوت عليك. سيد شادي، مع احترامي لكم، احترامي.
2: صحيح.
3: لكم.
2: تمام. صحيح.
0: تمام. تمام.
2: شكرا يا عدي، كلامك جميل.
0: الله يسعد صباحك يا عدي.
3: يا حي الله بيك.
0: سلام.
2: مع السلامه. فعلا

0: عم تقول لروشان بكير برسالتها: أنا بقول ونعم الجار، لأن الجيران اللي حوالينا كلهم مناح وخدومين، مشان هيك بنقول الجار قبل الدار. يسعد صباحكم، شكرا يا روشان. اي والله ونعم الجار، بكفي انه رب العالمين وصانا بسابع جار. يسعد صباحك صاحب الرقم اللي اخره 577. عبقول ايضا صاحب الرقم اللي اخره 036: صباح خير من قلب مشتاق الى سوريا الحبيبه، صباح خير من خالد مارديني ومن ايمان ويمان الى كل سوريا حبيبتي. صباح النور. إذا جارك بخير أنت بخير، صباح الخير لكل جيراني وأنتوا معهم. يسعد صباحك. نحن عن جد منحس حالنا جيران الكل من خلال الهواء.
1: صحيح.
0: فإن شاء الله يكون يعني بمثابة الجيران لنكون جيران الرضا مثل ما قلتي. ياسين العساف: الجيران أقرب إليك من أهلك. أسعد الله صباحكم، شكرا يا ياسين. الجار ولو جار. أنا عبد الستار الحايك من رواد إذاعة دمشق. يسعد صباحك يا سيد عبد الستار.
1: شو حلوة الرسائل والكلمات اللي عم توصل جار. والعبارة اللي طغت فعلا هي ونعم الجار. إن شاء الله يا رب هيدي العبارة تبقى هيك معلقة على داركم ودار الجيران يلي ساكنين معكم بنفس العمارة. مستمعينا نرجع يمكن دقيقتين معنا شادي لنختم ونأكد أنه فعلا في سلوكيات، في أخلاقيات، في تعاملات معينة مع الجار لازم نعرفها نحن لحتى نلاقيها من هذا الجار بالمقابل. فانتبهوا على صفة السيارة، انتبهوا على طلعتكم على الدراج، انتبهوا انتم موجودين بالبيت لا تعلوا صوت الراديو او اصواتكم تبقى طالعة وتزعج الاخرين. فكتير هيدي السلوكيات ننتبه لها لحتى فعلا نحن نكون جار الرضا والجار اللي مقابلنا بالمقابل يكون ونعم الجار.
0: تمام. نكمل بعد ولا يعني للأسف لم يعني الوقت دائما بيطحش علينا فما بيخلينا حتى نكمل مع هالجيران الحلوين اللي هن عم يسمعوا إذا عدي دمشق.
1: شكرا لكل مين تواصل معنا، شكرا لكل مين كتب وعبر عن رأيه بهذا الموضوع، شكرا لكل مين كان حاضر وكان فعلا هو نعم الجار. فشكرا لكم، كملوا بهاي الأخلاقيات وهاي السلوكيات الجميلة اللي بتحلي أوقاتكم مع جيرانكم مع الناس اللي بتحبوها.
0: كملوا نهاركم مع جيرانكم بالعمل التطوعي وبالنظافة بالمبادرات الجميلة لأحياءكم لجيرانكم. فحاولوا نفتح صفحة جديدة مع كل الجيران وخاصة يمكن اللي بيكونوا أحيانا في هيك شوي زعل. فصبحكم بالخير يا وجوه الخير دائما من كادر العمل اليوم الثلاثاء مجد حيدر
1: وشادي حداد، وشكرا للمخرجة
0: كينان حميشة.
1: أكيد نحن اليوم رح نعتذر عن تقديم الزاوية الصحية لأن هناك نقل إلى غرفة الأخبار لطبعا التغطية مباشرة لزيارة السيد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى دمشق. وأهلا بضيوف دمشق دائما نقول، وسوريا تفتح أبوابها للعالم حقيقة بعد عزلة طويلة عاشتها. شكرا لكم مستمعينا وتابعوا دائما أثير إذاعتنا ومنصات إذاعة دمشق. شكرا لكل مين تواصل معنا، كونوا بخير، إلى اللقاء.
2: هنا دمشق إذاعة الجمهورية العربية السورية. تابعونا عبر منصات التواصل الاجتماعي يوتيوب، فيسبوك، تيليجرام، ولأننا أقرب إليكم تابعونا عبر الواتساب وإنستغرام وتيك توك ومنصة إكس. وإذا فاتكم الاستماع إلى محتوانا تابعونا عبر سبوتيفاي وأبل بودكاست وساوند كلاود. هنا دمشق إذاعة الجمهورية العربية السورية، صوتنا من عبق الماضي وإلى أمل المستقبل. نعم.

0: عاصمة الياسمين والذكريات.
1: العاشرة وربع الساعة الآن في إذاعة دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية.
2: موجز الأخبار من إذاعة دمشق.
1: أهلا بكم. الرئيس أحمد الشرع يؤكد أن زيارة ماكرون تؤسس لمرحلة جديدة في العلاقات الفرنسية السورية. الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يؤكد التزام

فرنسا بالوقوف إلى جانب الشعب السوري من أجل سوريا ذات سيادة موحدة بتعدديتها وتنعم بالسلام مع جيرانها. المديرية العامة للأثار والمتاحف تعلن استعادة 23 قطعة أثرية مستعارة من متاحف سوريا تزامنا مع زيارة الرئيس الفرنسي إلى دمشق. وفد من وزارة الدفاع يبحث في بغداد مع قائد قوات الحدود العراقي تعزيز الضبط الحدودي بين البلدين. وزير الاقتصاد والصناعة نضال الشعار يبحث مع وفد ألماني سبل تعزيز التعاون الاقتصادي واستقطاب الاستثمارات إلى سوريا. أخيرا محكمة إقليمية في فيينا تدين ضابطين سابقين في عهد النظام البائد بجرائم ضد معتقلين سوريين. ختام الموجز، إلى اللقاء.

0: وعز الشرق أوله دمشق.
1: إذاعة دمشق تقدم تغطية خاصة حول زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى سوريا. الإعداد منظومة الأخبار في إذاعة دمشق. التقديم والحوار وليد يونس. الإخراج سناء أحمد. أرحب بكم أيها السادة.

إلى هذه التغطية التي نخصصها لزيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى سوريا رفقة وفد سياسي واقتصادي رفيع المستوى. إذن قبل قليل وصل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والوفد المرافق إلى قصر الشعب للقاء السيد الرئيس أحمد الشرع، والذي استقبل السيد الرئيس أحمد الشرع نظيره الفرنسي في هذه الزيارة الأولى لرئيس دولة أوروبية إلى سوريا منذ سقوط نظام الأسد البائد، ممثلة بزيارة رئيس دولة فرنسا أحد أهم دول أوروبا وإحدى أبرز دول صناعة القرار في الاتحاد الأوروبي. وهذه الصور للقاء السيد الرئيس أحمد الشرع والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في قصر الشعب في دمشق.

0: هذه الزيارة تأتي بعد رحلة انقطاع شبه كاملة استمرت لأكثر من عقد ونصف، فقد كانت الزيارة الأخيرة لرئيس فرنسي إلى سوريا عام 2009، ومع انطلاق الثورة السورية توقفت تلك العلاقات بشكل كامل مع اتجاه فرنسا للعزل الدبلوماسي الكامل للنظام البائد مع بداية قمعه للمتظاهرين المطالبين بالحرية وسعيها لاستصدار قرارات إدانة لانتهاكاته مع فرض عقوبات مشددة، إضافة إلى تجميد التبادلات الاقتصادية والثقافية وصولا للمطالبة بالمحاسبة على الجرائم وخاصة استخدام الأسلحة الكيماوية. إذن تعود فرنسا اليوم بعد تحرير البلاد لتغير ملامح المشهد السياسي مع سوريا بخطوات فعلية لإعادة المسار الدبلوماسي بين البلدين، متخذة زمام المبادرة بإرسال وفد دبلوماسي فرنسي إلى دمشق في 17 من كانون الأول 2024، وذلك لزيارة مقر السفارة المغلق منذ عقد ونصف. تلاها مشاركة وزير الخارجية والمغتربين أسعد الشيباني في مؤتمر دولي بباريس في 13 من شباط عام 2025 ليتكلل التقارب والانفتاح بين البلدين بزيارة الرئيس أحمد الشرع إلى باريس بدعوة من نظيره الفرنسي في 7 من أيار 2025. لتأتي اليوم زيارة الرئيس الفرنسي رفقة شخصيات رفيعة المستوى لإتمام ما تم البدء به على كافة المستويات السياسية والاقتصادية والأمنية تحت عنوان التعاون والاحترام السيادي المتبادل بين الطرفين. لمناقشة حيثيات وجوانب تلك الزيارة وما تحمله من دلالات سياسية، يسرني أن يكون معي عبر الهاتف الدكتور والناشط السياسي توما الحكيم من مدينة ليون الفرنسية. دكتور توما، يسعد صباحك، أهلا وسهلا فيك.
1: أسعد الله صباحك أخي الكريم وصباح مستمعيك الكرام على كافة الأرض السورية.
0: أهلا بك. إذن هذه الزيارة للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، وهي الأولى منذ عام 2009 لرئيس فرنسي، كيف تقرأ دلالات هذه الزيارة دكتور توما؟
1: أخي الكريم، أنا اسمح لي في البداية أن أقول يعني العلاقة بين سوريا وفرنسا يجب اليوم أن تتحول، لذلك أنا آمل أن تكون هذه الزيارة نقطة تحول جذرية منذ 46 سنة العام 1946 استقلال سوريا عن فرنسا، لأنه هاي بهالفكرة هاي العلاقات السابقة بين سوريا وفرنسا بعد الاستقلال عانت أو شهدت مرحلة أساسية في البداية، كانت مرحلة احترام. فرنسا تركت سوريا مجبرة بشكل أو بآخر وسحبت قواتها الفرنسية. فأنا اليوم بالنسبة لي

0: بعد هاي الفترة التأسيسية للجمهورية العربية السورية بالآباء المؤسسين الأتاسي العظم
1: وشكري القواتري
0: فارس الخوري هذول نسميهم اليوم الآباء المؤسسين للجمهورية العربية السورية في العصر الحديث. حاليا ما جاء بعدهم كانت علاقة سامة، لم تكن علاقة طبيعية بشكل أو بآخر. لسوء الحظ خلال 53 سنة الأخيرة اللي عشناهم من عصر آل الوحش كانت علاقة تبعية، كانت علاقة تبعية ويعني تبعية بشكل كامل. المستعمر خرج من الأرض السورية لكن احتفظ بعلاقاته مع ناس فاسدين لا تعني لهم البلاد شيئا. فاليوم بتصوري هالنقلة هاي هالزيارة هاي أنا أضعها في كنقطة تحول في العلاقة بين سوريا وفرنسا لسبب كتير بسيط. اليوم ما يبدو للجميع أن سوريا بحاجة للعالم، بحاجة لفرنسا، لكن في الحقيقة يعني هذا واقع لا يمكن نكرانه، لكن في الحقيقة الزيارة الفرنسية فرنسا أيضا بحاجة لسوريا. يعني الوضع سوريا اليوم تعود للخريطة السياسية الدولية ولديها من الميزات التي تحتاجها المنطقة الإقليم وأوروبا خاصة فأنا أأمل من هذه الزيارة أن تكون فعلا نقطة تحول كاملة، نقطة تحول في علاقة بين التبعية وبين الشراكة الحقيقية. سوريا كبلد ذو سيادة وذو مصادر وذو قوة ثقل استراتيجي في المنطقة.
1: طيب يعني دكتور توما ذكرت عن نقطة تحول فرنسية تجاه العلاقة مع سوريا، هل أيضا هي يمكن أن نعتبرها نقطة تحول أوروبية أيضا تجاه سوريا؟
0: بالضبط، أكيد يعني أوروبا، لما نحكي اليوم بأوروبا نحكي بعشرات الدول الأوروبية، لكن فعليا فرنسا وألمانيا هم المحركان الأساسيين لأوروبا. فزيارة الرئيس الفرنسي لسوريا هي زيارة تعني الكثير نوع من الشرعية وإقرار السيادة السورية أولا، إقرار يعني تصديق على أهمية سوريا بالنسبة لأوروبا، بالإضافة إلى أنه حاليا يعني الرئيس الفرنسي عندما يتحرك ويزور سوريا بهذا الشكل يجب علينا أن لا ننسى الملف اللبناني. يعني الرئيس شرع منذ أيام كان أول رئيس لسوريا منذ الاستقلال أو منذ يعني مثل ما بيقولوا استقلال لبنان وتكوين الدولة اللبنانية، هو الرئيس الأول الذي اعترف بسيادة بلبنان كدولة مستقلة وذات شرعية مستقلة. الرسائل قبل السوريين من قبل لم يعترفوا بلبنان بشكل واضح وصريح كدولة، الرئيس شرع فعلها وقال أن لبنان دولة ذات سيادة ونحن سنحترم لبنان واللبنانيين والشرعية السيادية للبنان على أراضيه. وهي كان عمل كتير كبير، وقد يكون طبعا الفرنسيين ليسوا بعيدين أو يعني هم سعيدون بهذا التصريح من رئيس سوري. طيب. فهي مسهل العلاقات، هي نوع من تسهيل العلاقات بين سوريا وفرنسا.
1: قبل ما نروح لهي النقطة ممكن نرجع لها، ولكن أريد أن أذكر هنا ما قالوا الرئيس ماكرون البارحة: التيت لأؤكد التزام فرنسا بسوريا موحدة بتعدديتها وبسلام مع جيرانها. حكي في الفترات الماضية عن دور فرنسي بأن هناك رغبة فرنسية كما قيل بعدم وجود سوريا موحدة، بمعنى أن يكون هناك كيانات انفصالية في سوريا. اليوم بكلام الرئيس الفرنسي عندما يقول أتيت لأؤكد التزام فرنسا بسوريا موحدة، هذا الكلام كيف يمكن أن يعني يكون ردا على ما تم تداوله في الفترات الماضية برغبة فرنسية بأن تكون سوريا مجزأة وليست موحدة؟
0: أخي الكريم، عندما انطلقت الثورة السورية

0: ضد الأسد. كان المخططات الموضوعة للانتصار، كان هنالك عدة مخططات أو احتمالات لسوريا المستقبل. الثورة أثبتت انتصارها وبقي الرهان على تقسيم سوريا. مشروع التقسيم سقط لأسباب عدة. أول هذه الأسباب هو صمود الشعب السوري واستعادته لقراره على الأرض السورية، وهي السبب الأول بتصوري. لكن الأسباب الأخرى الثانية هي مصلحة أوروبا. اليوم سوريا هي البلاك تورنو، يعني المنطقة التي لا يمكن تخلي عنها لمرور أنابيب النفط للمصالح الاقتصادية. نحن نعيش، ما زلنا نعيش الحرب الأمريكية الإيرانية ومضيق هرمز. الحل لاستقلالية أوروبا هو أمان سوريا، أن تكون سوريا دولة موحدة ذات قرار وآمنة. ليش؟ لأنه مصالح أوروبا بشكل أو بآخر، عموم أوروبا ومصالح الإقليم، أن تكون سوريا آمنة. فهذا ما ساعد أيضا على يعني أشجع الجميع على الاستقرار على هذا الحل، أن لا تكون دولة مقصرة.
1: يعني الأزمة الإيرانية الإسرائيلية الأمريكية
0: أفادتنا جدا
1: سرعت، خلينا نقول، بموضوع التحول بالموقف الأوروبي تجاه سوريا.
0: بالضبط. لكن ليش؟ لأنه ما بدنا، يعني نحن ما لازم نكون طوباوين لدرجة نوقع بالفخ. لا، هدول دول، كل دولة
1: تبحث عن مصالحها،
0: عم تبحث عن مصالحها بالضبط. في البحث عن مصالحها، اليوم مصالح العالم كله، أو خلينا نقول القارة الأوروبية، مصالحها أن تكون سوريا دولة آمنة ومستقرة. بالإضافة إلى أن الحكومة الحالية، حكومة الثورة يلي وصلت اليوم والقرار بيدها، أثبتت كل حسن نواياها تجاه العالم والإقليم. تجاه العالم والإقليم، نحن ما بدنا شيء منكم غير خيو، بدنا نبني بلدنا لا أكثر ولا أقل. لن نعتدي على أحد، نعترف بشرعية كل دولة ضمن حدودها، ونريد بلادنا آمنة. يعني مطالب مشروعة أكثر من هيك لا يمكن.
1: يعني هون كمان بدي أرجع لتأكيد الرئيس الفرنسي عندما قال: إذا أتيت لأؤكد التزام فرنسا بسوريا موحدة بتعدديتها وبسلام مع جيرانها. برأيك هل هناك رسائل سياسية من وراء هذا التصريح، أو هناك دور فرنسي أوروبي من أجل يعني أن يكون هناك سلام في المنطقة؟ لأن السلام في المنطقة يفيد ليس فقط شعوب المنطقة، ولكن يفيد أوروبا والعالم أيضا.
0: بالضبط. السلام سوريا مع جيرانها، هذا يقصد به، ما بدنا نتخبى وراء أصواتنا، يقصد به أمن إسرائيل. لأنه نحن نعرف أن الصهيونية العالمية أصابعها في كل مكان، وحتى في فرنسا، وأصابعها قوية حتى في فرنسا. اليوم هذه الرسالة موجهة بالضبط لنتنياهو. نتنياهو حاليا أثبت بعنفه وبشراسته، يعني صدم العالم، وحتى بتصوري في حزازيات مباشرة بين نتنياهو وماكرون، لأنه بلحظة من اللحظات ماكرون حاول تهدئة نتنياهو أو حكومة نتنياهو الشرسة والمتوحشة بشكل أو بآخر، لكن الآخر لا يقيم لفرنسا وزنا بشكل أو بآخر، لأنه بيعرف أن فرنسا لا يمكن تتورط عسكريا أو تضغط عليه عسكريا. القرار هنا القرار الأمريكي، ولحسن حظ القرار الأمريكي كان لصالحنا. يعني أحد أهم الناس اللي ساعدونا هو رئيس ترامب. مهما قلنا عنه، ماشي، وعلاقته مع شعبه أو مع الدول الأخرى نحن ما لنا علاقة فيها، لكن بمساعدة خليجي بشكل أو بآخر، ترامب أقر بسوريا وشرعية الشعب السوري وبحقه بسيادته على أرضه. فهي الرسالة توجهت بشكل أو بآخر للشعب الإسرائيلي، أو ما يسمى بالشعب الإسرائيلي الموجود، أنه هذا النظام الحالي الموجود في سوريا لا يهدد أمن إسرائيل. لذلك هدوا أعصابكم، ولا يعني حاولوا أنكم لا تتوغلوا بشكل أو بآخر. وبالإضافة إلى أنه مصالح أوروبا أيضا، الأمن والأمان في سوريا هي مصلحة لأوروبا،

0: لذلك نوع من التصريحات انه الفرنسيين اليوم يعترفون بالحكومه السوريه، يعترفون بوحده الارض السوريه، بحق السوريين ان يعيشوا بامان، وهي مصلحه للجميع، بالاضافه الى انهم لن يشكلوا خطر على اي دوله مجاوره. على لبنان اكيد ما راح يتدخلوا بلبنان، واكد الرئيس شرع على حتى اسرائيل انه يعني لا يوجد اي خطر عليكم. فلذلك العنف العنف المستعمل حاليا والتعديات المتكرره على الارض السوريه من قبل اسرائيل هذا غير مبرر. هلا هل يؤثر هذا على القرار الاسرائيلي او على طريقه نتنياهو بالتصرف؟ انا بتصوري ما في ضغوط كثير، لكن هذا لا يمنع من التصريح به.
1: طيب بدي اروح اتجاه يعني زياره الرئيس ماكرون البارحه الى الجامع الاموي وما كتبه الرئيس ايمانويل ماكرون في سجل الجامع قائلا: يسعدني ان اكون اليوم في هذا المكان في دمشق، المدينه التي تختزن طبقات متراكمه من التاريخ ومن قرون طويله من الحضارات والاديان. وفي هذا السياق فان المعابد الرومانيه والكنائس المسيحيه تشهد على هذا الارث، ووحده الشعب السوري هي الخيط الذي يربط تاريخه. وفي هذه الايام العصيبه التي تمر بها المنطقه تنهض سوريا بفضل شعبها وبفضل وحدته وتطلعه الى المستقبل، وفرنسا هنا إلى جانبكم مع خالص الصداقة إيمانويل ماكرون. كيف تقرأ ما كتبه الرئيس إيمانويل ماكرون في الجامع أو في سجل زيارات الجامع الأموي دكتور توما؟
0: أخي الكريم، أنا أسميها اللياقة الفرنسية. اللياقة الفرنسية التي تعرف تاريخ أكثر ما نعرفه نحن السوريين. فرنسا ما بننسى، يعني أنا أتمنى أعمل المثقفين السوريين والشعب السوري بشكل أو بآخر، أنا فرنسا كان جزء من مآسينا بالتاريخ عبر التاريخ. هذا أكيد لن يمنعنا أن نخرج من هذه العقدة ونبدأ بداية جديدة مع العالم بشكل آخر. يعني لن نتوقف كثيرا على هذه النقطة. إيمانويل ماكرون عندما يصرح جمل كهذه فهو يتكلم بالحقيقة، لكن الحقيقة التي لا تقال دائما. يعني أنا اليوم بتصوري هي نوع من التهذيب الفرنسي، اللياقة الفرنسية، وقادر أنه يحكيها لأنه له مصالح، لكن بمناسبة أخرى قد يقول العكس. فأنا بالسياسي وسياسات الدول أكون حذر في التعامل. وهي اليوم أنا من الشغلات اللي أنا بتمنى من كل قلبي إنه شبابنا في دمشق يتعاملوا بطريقة يعني هم ليسوا في، يعني اليوم السوريين ليسوا في موقف ضعف. ضعف أكيد بشكل أو آخر، لكن ليس هذا الموقف الضعيف الذي يمكن أن يجعلنا أن ننحني. لا، اليوم نقعد على الطاولة ونتحاور الند للند، لأنه مصالح الجميع موجودة. ومن تاريخيا معروف، من شارك السوريين فاز، لكن يجب أن تكون شراكة حقيقية محترمة بدون أي نوايا خبيثة. طيب. وهذا التي تتميز فيه السياسات الدولية بين بعضها.
1: ضمن هذا الطرح، ومعلوم أن هذه الزيارة إلى سوريا، زيارة ماكرون إلى سوريا، تتوج مسارا من الانفتاح بين دمشق وباريس، برأيك هل هناك سيكون إعلان إطار لتعاون شامل بين دمشق وباريس على ملفات الأمن، الإرهاب، مكافحة الإرهاب، وأيضا العلاقات الثنائية مستقبلا، فضلا طبعا عن الجانب الاقتصادي، حيث قال السيد الرئيس أحمد الشرع إن اتفاقيات جديدة مع فرنسا لدعم إعادة الإعمار ومشاريع البنية التحتية والقطاع المالي. لنبدأ بملفات الأمن ومكافحة الإرهاب، هل هناك برأيك سيكون إعلان إطار بين البلدين؟
0: أأمل ذلك، لأنه ذلك في مصلحة البلدين أيضا. يعني اليوم الدولة الفرنسية قادرة بتقنياتها على وبتقنياتها وبمخابراتها الموزعة في العالم، تعرف أنه كل دولة في عندها مخابرات وعندها أجهزة، يعني عندها معلومات، مصادر معلومات توصلها وحقيقية. فتعاون أمني من هالنوع هذا لمصلحة

البلدين، لمصلحة فرنسا ولمصلحة سوريا أيضا. وهذا ما أمله، بالإضافة طبعا للتعاونات الأكبر من هيك على الشكل الاقتصادي. اليوم لازم ننتبه كمان أنه الرئيس ماكرون في نهاية دورته

0: فرنسا، لأنه هي لازم ننتبه لها. نحن حاليا الشعب الفرنسي مو كله، أو يعني لا يجمع على صداقته مع مع الحكم السوري.
1: رح نركز أكثر على هذه النقاط، ولكن اسمح لي دكتور توما أن أنتقل إلى قصر الشعب، ومعنا من هناك موفد أو موفد إذاعة دمشق يوسف اليوسف. يوسف يسعد صباحك.
2: تحية طيبة لك يونس ولضيفك الكريم وللسادة المستمعين أينما كانوا عبر في وشاشة إذاعة دمشق.
1: نعم تفضل يوسف، ماذا لديك؟
2: نعم تحية طيبة لك يونس. في الحقيقة يعني الجدول مزدحم بجدول الزيارة فيما يخص زيارة الرئيس إيمانويل ماكرون. دعني أعرف قليلا على بعض يعني بعض المعلومات حول هذه الزيارة وأهميتها. هي الزيارة الأولى لرئيس فرنسا منذ العام 2009، والزيارة الأولى لزعيم دولة أوروبية كبرى منذ تحرير سوريا إلى اليوم. طبعا سبقها زيارة الخامس من أبريل نيسان الماضي للرئيس الأوكراني فولودمير زيلينسكي إلى دمشق. هذه الزيارة يونس تمثل يعني محطة مفصلية يعني نسميها في مسار استعادة سوريا لحضورها الدولي والإقليمي، وتجديد لانتقال العلاقات السورية الفرنسية إلى مرحلة جديدة تقوم على الاحترام المتبادل والشراكة المتكافئة. الزيارة أيضا تأتي تدويجا عفوا لمسار دبلوماسي سياسي شهد انفتاحا متدرجا ربما في مسار العلاقات السورية الفرنسية. أيضا هذا الزيارة تأكيدا لسوريا في هذه المرحلة تحديدا على أن يعني أولويات التعافي وإعادة الإعمار تصاغ بقرار سوري مستقل وطني مستقل. طبعا الاقتصاد هي زيارة اقتصادية بحتة، ربما ملف إعادة الإعمار والملف الاقتصادي يتصدر جدول الأعمال فيما يتعلق به هذه الزيارة. طبعا قبل قليل وصل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى قصر الشعب، وكان في استقباله السيد الرئيس أحمد الشرع طبعا مع وفد سياسي واقتصادي على حد سواء، ما يعكس يعني أهمية هذه الزيارة. بعد قليل سيعقد المنتدى أو المنتدى الاقتصادي والاستثماري، كما ذكرت ملف إعادة الإعمار، الملف الاقتصادي، ملف الاستثمار، وحاضر بقوة في على أولويات هذا المؤتمر. هناك ربما أيضا اتفاقيات وشراكات توقع بين سوريا وبين فرنسا ممثلة بعديد من الجهات من كلا البلدين. نركز على المسار التنمية أو في مجال التنمية، سيكون هناك أيضا عديد من الاتفاقيات في ما بين وزارة الصناعة والاقتصاد والصناعة السورية وشركة سيدل الفرنسية فيما يتعلق بالتعاون الصناعي في قطاعات الأغذية والمشروبات والمياه. أيضا مذكر تفاهم في مجال التعليم العالي، أيضا اتفاقية إنشاء وممارسة أنشطة الوكالة الفرنسية للتنمية، أيضا اتفاقية شراكة ثلاثية بين المعهد الوطني الفرنسي للتراث والمعهد الفرنسي للشرق الأدنى والمديرية العامة السورية للآثار والمتاحف. أيضا فيما يتعلق بالشراكة بين وزارة الداخلية الفرنسية مع وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث السورية فيما يتعلق بمجال التنمية وإدارة الكوارث. أيضا طبعا الاتفاقيات ستكون ممثلة بوزير الخارجية السورية سيد أسعد شيباني ووزير أوروبا وشؤون الخارجية الفرنسي نويل بارو. هذا مجمل ما لدي يونس حتى هذه اللحظة، طبعا بانتظار انعقاد المنتدى الاقتصادي، ومن بعده سيعقبه مؤتمر صحفي مشترك للرئيسين السيد أحمد الشرع وإيمانويل ماكرون. في ختام هذه الزيارة يعني تكون قد وصلت الزيارة إلى نهايتها، يعقبها ربما قبل المؤتمر أو بعده مأدوبة غداء أو ما شبه ذلك.
1: نعم شكرا لك يوسف. يوسف إذا نعود إليك في رسائل أخرى حسب ما يكون هناك من تطورات وهناك تفاصيل جديدة في هذه الزيارة. شكرا لك يوسف اليوسف موفد. نعم شكرا لك. إذن وأتوقف هنا مع الخبر العاجل الذي ورد قبل قليل من قصر الإليزي، حيث قال زيارة ماكرون إلى سوريا مستمرة رغم وقوع الانفجارين في دمشق. إذن وقع انفجاران في مدينة دمشق.

0: للتشويش على هذه الزيارة، فكان الرد مباشرة من قصر الإليزي الذي قال زيارة ماكرون إلى سوريا مستمرة رغم وقوع الانفجارين في دمشق. وأعود إلى ضيفي الدكتور توما الحكيم من مدينة ليون الفرنسية. ماذا تعلق دكتور ليون على تعقيب الإليزي حول زيارة الرئيس ماكرون واستمراريتها رغم وقوع انفجاران أو وقوع انفجارين بمدينة دمشق؟
1: أخي الكريم، الانفجارين معروف منهم، يعني اليوم أعدائنا أو زويل الناس المتضررة من هكذا اتفاقات أو من عودة فرنسا وسوريا إلى علاقات طبيعية وعلاقات شراكية متضررين كثر، متضررين اقتصاديا، متضررين سياسيا، يعني فينا نحطها بظهر كثير ناس يريدون وقف هذا التعاون أو بداية يعني كما يقال عودة سوريا إلى عافيتها وصحتها الأساسية. لكن ما أريد أن أؤكد عليه أن الإليزي قالت هذا ماذا يعني؟ من شوي كنت عم أقول لك أنه أمل من شبابنا في دمشق أن ينتبهوا للنقطة الفكرة التالية: سوريا بحاجة لفرنسا، سوريا بحاجة للعالم على المدى القصير، سنوات 5 أو 7 ما حدا بيعرف، لكن سوريا اليوم بحاجة للعالم ولفرنسا على المدى القصير 5 سنوات، لكن فرنسا والعالم بحاجة لسوريا على أمد أطول من ذلك بكثير. سوريا لن تتحرك عن الخريطة، سوريا موقعها سيبقى ثابت. 30% من مصادر طاقة وثروات العالم موجودة في منطقة في سوريا، وعندما أقول سوريا في بلاد الشام
0: أو عبر سوريا
1: أو عبر سوريا. لذلك ما لازم يكون عندنا أي عقدة نقص في التعامل مع أي دولة، وخاصة الدول الأوروبية وخاصة فرنسا يلي تعرفنا وفي بيننا وبين تاريخ لم يكن دائما مشرف. لكن هاي النقطة اليوم بالذات يجب أن تكون نقطة تحول كما قلت من تبعية لشراكة حقيقية. الناس والشعوب تتحول يعني الناس تتغير، والما بيتغير بيكون سيفنى بشكل أو بآخر. لذلك لن نقف عند هذا التاريخ إن كان مشرفا أو غير لا، لكن يجب أن نقول أن سوريا اليوم بحاجة على المدى القصير للعالم ولفرنسا، لكن العالم وفرنسا بحاجة لسوريا عقود ومئات السنوات في المستقبل. وهذا ما أكده الإليزي، يعني بحال التفجير ببلد من بشكل هذا الرئيس المفروض أنه ينسحب مباشرة، لأنه أمن الرئيس شغل كتير أساسي بالنسبة له. ومع ذلك هو يصر أو القصر الإليزي يصر على متابعة الزيارة وأنهاء ما جاء لفعله، وهذا يدل على تمسك فرنسا بمصالحة أولا، بمصالحة الأنية والمستقبلية عبر الزمن.
0: خلينا نروح باتجاه العلاقة السورية الفرنسية ومرحلة جديدة في هذه العلاقة. هناك شراكة كما ذكرنا قبل قليل بموضوع عودة اللاجئين، ملفات الأمن، ملفات عودة اللاجئين، مكافحة تهريب المخدرات. ويمكن أن يكون ربما التعاون السوري الفرنسي نموذج لمعالجة هذه الملفات المعقدة. طبعا هذه النقاط وهذه الملفات تضمنها جدول الأعمال. برأيك إلى أي مدى يمكن أن يشكل هذا التعاون السوري الفرنسي نموذج لمعالجة هذه الملفات، وخاصة عودة اللاجئين ومكافحة تهريب المخدرات؟
1: أخي الكريم، مكافحة المخدرات هي شغلة كتير أساسية بالنسبة للفرنسيين وخطر حقيقي على أوروبا، وهذا في طريقه للتنفيذ. يعني الدولة السورية اليوم أثبتت مصداقيتها في هذا الموضوع وشافت الجدية، يعني العالم يرى الجدية التي تعامل بها الدولة السورية والحكومة السورية بهذا الموضوع. فيما يختص باللاجئين، فرنسا ليست يعني لم تحتوي، يعني لم يصل إلى فرنسا عدد كبير من اللاجئين السوريين. ليوصلوا لفرنسا بشكل أو بآخر قدرت فرنسا استيعاب

0: ببساطة العدد كان ضئيل جدا بالنسبة لألمانيا، يعني بألمانيا كانوا مليون مهجر سوري وصلوا ألمانيا، بينما بفرنسا لا، فرنسا لعبتها بشكل أو بآخر بشكل خلينا نقول دبلوماسي خبيث بشكل أو بآخر، فاستقبلت عدد الناس أكيد لكن بعيد جدا عن الرقم اللي استقبلته، ولذلك لا تعاني فرنسا من اللاجئين. لكن في حال أنه الوضع الأمني في سوريا لم يستتب أكيد راح تكون سوريا مصدر يعني مصدر إزعاج على الانتقالات البشرية، فهي واحدة من الأمور يلي بتشجع فرنسا على الأمن والاستقرار في سوريا.
1: طب لو نلاحظ هناك تسارع بتنامي العلاقات السورية الفرنسية دكتور توما، خاصة بعد سقوط النظام البائد، يعني برأيك ما دلالات هذا التنامي بعد سنوات من الانقطاع؟
0: أخي الكريم، هي الحاجة هي التي تسرع الأمور، لأنه سوريا مثلنا بحاجة لفرنسا، لكن أيضا فرنسا بحاجة لسوريا، لذلك العملية مسرعة. وأنا أقول مسرعة يعني خلال سنة ونص، صحيح أكيد صارت كتير أمور، لكن يعني أكاد أتهم الفرنسيين بأنهم تأخروا. يعني ما بننسى أنه في الفرنسيين أحد المنافسين لهم يلي دائما بيأخذ حصة الأسد في هيك مواضيع في إعادة الإعمار والاستثمارات هي أمريكا. فرنسا من وراء المبدئية تبعها، وفرنسا من وراء الفكرة الأفكار المسبقة عنها، لأنه بشكل أو بآخر السياسات الفرنسية اللي مرقت اليوم كان أغلب خطابها أنه والله في سوريا مكونات، يعني لا ترانا شعب سوري واحد، وهي جزء من التاريخ، هي ورثي من الميراث الاستعماري تبعها، كانت ترانا في يعني معلش ما بدي أحكي بشكل نيجاتيف أو بشكل سلبي، سايكس بيكو الفرنسيين كانوا جزء أساسي منهم، يعني في عندنا سايكس وفي بيكو، هني اللي كانوا يرونا أنه نحن مكونات ولا ننتمي لبعضنا، وهي كان جهل من التاريخ تبعهم. اليوم الفرنسيين بدأوا يستفيقوا ويفهموا ليش، لأنه فرنسا صارت يعني الموديل الفرنسي اليوم، بفرنسا في 52 قومية وهم يعيشون في جمهورية ومواطنين وعايشين بهدوء وأمان. اليوم الفرنسيين فهموا أنه هني كانوا يغيروا، يعني هني استوردوا الموديل السوري الموجود تاريخيا من آلاف السنين. بتصوري العملية ما هي صعبة إطلاقا، وهي التسريع كان لأنه الكل بحاجة يعني الطرفين بحاجة لهذا التسريع.
1: طيب.
0: بالرغم أني أنا أصر بأنه فرنسا تأخرت، لأنه كانت ترى فينا، يعني الزيارة الأولى لوزير الخارجية الفرنسي جاء ليطمئن، هذا ما لازم ننساه، جاء ليطمئن على الأقليات، حمل ملف الأقليات تحت بالشنطة تبعه وجاي يطمئن على الأقليات.
1: طيب.
0: اليوم فهموا أنه ما في أقليات، في شعب سوري واحد.
1: نعم. طيب خليني أروح لطبعا تصريح السيد الرئيس الشرع، حيث قال زيارة الرئيس الفرنسي إلى سوريا تمثل تطورا مهما في العلاقات الثنائية. برأيك دكتور توما، ما الملفات السياسية المتوقع مناقشتها اليوم؟
0: الملفات السياسية أكيد الفرنسيين كما قلت لك أخي الكريم، الفرنسيين بهمهم الأقليات، بدنا يحكوا بالأقليات، وهذا لا يمكن، يعني هي داخلي بالجينات تبعهم. الرئيس الشرع راح يفهمه أنه ما عندنا أقليات، نحن عندنا شعب سوري واحد، هي شغلة أساسية. الملفات السياسية الأخرى العلاقة مع إسرائيل، لأن الفرنسيين أو إذا بتتذكر كلنا الشعب السوري.
1: نعم. طيب خليني بس طبعا. انتقل إذا إلى السؤال الذي ربما دائما يخطر على بال، وهو ما أختم به معك دكتور توما، كيف يعني نريد سوريا قوية خاصة بعلاقتها الاقتصادية مع دول العالم، من أجل أن تكون هناك دولة يعني اقتصادية أو دولة ذات اقتصاد قوي؟
0: سوريا اليوم أنا بتصوري نحن بحاجة للأمان، الأمن، الأمن العسكري بشكل أو بآخر، لأنه السلاح لم يسحب بعد من أيدي الجميع. سوريا انفتحت خلال 14 سنين الثورة على كل الناس بشكل أو بآخر، كل مخابرات العالم
1: وإعادة يعني إعادة الإعمار

0: الاستثمارات أيضا. نعم
1: بالضبط. طب. الناحية الأمنية، ضبط الناحية الأمنية شغلة كتير أساسية.
0: نعم.
1: الاقتصاد سيأتي. ليش؟ أنا واثق من الشعب السوري.
0: شكرا.
1: يا رجل السوريين في أوروبا فهموا أوروبا ويستغلوا الاتحاد الأوروبي أكثر من الأوروبيين نفسهم.
0: نعم.
1: فتصور كيف يمكن للسوري أن يعيش بسوريا في حال توفر له الأمن والحرية.
0: شكرا لك الدكتور الناشط السياسي توما الحكيم، كنت معنا من ليون الفرنسية. إذا نتابع معكم هذه التغطية أعزائي المستمعين، ولكن بعد التوقف مع هذا الفاصل.

إذن السيد الرئيس أحمد الشرعي يستقبل نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون في قصر الشعب بدمشق بهذه الزيارة التي تأتي بعد رحلة انقطاع شبه كاملة استمرت لأكثر من عقد ونصف. هذه الزيارة التي تأتي بعد الزيارة الأخيرة لرئيس فرنسي إلى سوريا عام 2009، ومع انطلاق الثورة السورية توقفت تلك العلاقات بشكل كامل مع اتجاه فرنسا للعزل الدبلوماسي الكامل للنظام البائد مع بداية قمعه للمتظاهرين المطالبين بالحرية.

0: نعود ونتابع معكم هذه التغطية الخاصة بزيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى سوريا. واسمحوا لي أن أرحب بضيفي بالاستوديو الباحث والمحلل السياسي الأستاذ محمد زكوان كوكي. أستاذ زكوان يسعد صباحك، أهلا وسهلا فيك.
1: صباحكم سعيد وجميع مستمعي إذاعة دمشق.
0: يعطيك العافية. إذن يعني ونحن نتابع هذه الزيارة ولقاء السيد الرئيس أحمد الشرع لنظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون في قصر الشعب، بداية برأيك ما أهمية هذه الزيارة؟
1: طبعا زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى دمشق ولقاءه بالرئيس أحمد الشرع هي محطة سياسية لافتة في مسار انفتاح سوريا على العالم في العهد السوري الجديد، وهي أيضا تأتي محطة في أيضا فتح صفحة جديدة من العلاقات الفرنسية تجاه سوريا، ومن خلفها أيضا مجموعة دول أوروبا الغربية والاتحاد الأوروبي. وهي هذه الزيارة تعكس انتقال العلاقة بين الطرفين حقيقة من مرحلة اختبار النوايا إلى مرحلة رسم شراكة سياسية حقيقية مبنية على برامج ومشاريع وقضايا مشتركة، في سواء في القطاعات الأمنية ومعادلات الأمن الإقليمي والدولي، شراكة على المستوى السياسي وأيضا الاقتصاد. ليس بعيد أبدا عن هذه الزيارة، هنالك وفد اقتصادي من رجال الأعمال الفرنسيين كبير جدا مرافق للرئيس ماكرون في هذه الزيارة، والحديث متداول في الأوساط الإعلامية والسياسية عن اتفاقية سيتم توقيعها اليوم بين الجانبين السوري والفرنسي، وهي تمهد لدخول فرنسا ومن خلفها الاتحاد الأوروبي في عمليات إعادة الإعمار المرتقبة في سوريا.
0: طيب ذكرت عن الاقتصاد وأهمية الاقتصاد، والاقتصاد أيضا يتصدر جدول أعمال هذه الزيارة، الاقتصاد، الاستثمار، إعادة الإعمار، إلى جانب بعض الملفات الأمنية والإقليمية. يعني برأيك ما الذي تستطيع أن تقدمه فرنسا وهي اللاعب الأساسي في الاتحاد الأوروبي في هذه المجالات، وخاصة الاقتصاد والاستثمار وإعادة الإعمار؟
1: أستاذي العزيز، إذا عملنا قراءة سريعة للتاريخ نجد أنه دائما فرنسا هي كانت بوابة الاتحاد الأوروبي باتجاه سوريا وباتجاه شرق المتوسط، ولطالما نظرت فرنسا إلى سوريا ولبنان كنظرة بعد استراتيجي لها. هنالك روابط ثقافية، هنالك روابط اجتماعية، هنالك العديد من فئات المجتمع السوري لها روابط مع المجتمع الفرنسي قديمة، وعكس هذا الأمر برنامج الرئيس ماكرون في زيارته ومخططه للقاء العديد من فعاليات المجتمع المدني السوري إضافة إلى اللقاءات الرسمية. هذا من ناحية. من ناحية أخرى، فرنسا هي عضو دائم في مجلس الأمن، بمعنى أنها لها ثقل سياسي عالمي وليس فقط على مستوى الإقليم أو على مستوى القارة الأوروبية. في العديد من القضايا السياسية والأمنية لها صوت قوي جدا، ومهم اليوم أن نضمن صوت فرنسا فيما يتعلق بالقضايا الأمنية والسياسية الملحة في سوريا. إذا تحدثنا عن أمن الجنوب السوري، إذا تحدثنا عن سياسة سوريا اليوم في عملية كبح جماح إسرائيل في الجنوب، الدور الفرنسي مهم والصوت الفرنسي لصالح سوريا مهم جدا في هذا الجانب. أيضا اليوم فرنسا معنية بقض بمعادلات الأمن الإقليمية الجديدة التي ما زالت تتشكل منذ عام حتى الآن، وهي في طور التبلور، ولأن هذه القضايا تمتد إلى يعني عمق السياسة الفرنسية. إذا يعني أوصلنا الحديث إلى قضية اللاجئين السوريين أو قضايا اللجوء التي هي اليوم محط يعني حديث الشارع الفرنسي والأوساط السياسية الفرنسية، وكل هذه الملفات حقيقة

0: هي مرتبطة ببعضها البعض بشكل أو بآخر. الأمن في الإقليم مرتبط بالاقتصاد، والاقتصاد مرتبط بالأمن، وكل هذه الملفات مرتبطة بمخاوف الأوروبيين من موجات لجوء جديدة. الحديث بعد سقوط نظام بشار الأسد والحديث عن إرساء استقرار في المنطقة بات لدى الأوروبيين عن كيف يمكن إعادة اللاجئين إلى مواطنهم بطريقة تحفظ كرامتهم وتضمن استقرارهم في أوطانهم.
1: طب تحدثنا عن الملفات الاقتصادية والاستثمار وإعادة الإعمار، والتي هي مدرجة طبعا على جدول أعمال هذه الزيارة، ولكن سياسيا برأيك ما هي الملفات السياسية التي يتوقع أن تناقش اليوم؟
0: دعنا نعود للحظة أو الظرف التي جاءت فيه هذه الزيارة. الغدا هنالك قمة للناتو في تركيا، هي قمة مهمة جدا، تأتي في ظرف فيه تبدل كبير في اللاعبين في الشرق الأوسط، تراجع كبير للدور الإيراني، انكفاء كبير للدور الروسي، هنالك مساحات فراغ يتم ملؤها الآن، معادلات سياسية وأمنية تتشكل من جديد، ذروة الصراع بين على النفوذ بين تركيا وإسرائيل باتت واضحة، وسوريا في قلب هذه في قلب هذا المعترك وقلب هذه الدوامة. واستقرار سوريا في هذه المرحلة وتثبيت قواعد الأمن فيها والمعادلات الأمنية في سوريا مهم جدا بالنسبة لمختلف الفاعلين، طبعا باستثناء الكيان الإسرائيلي. أيضا الحديث الذي حصل أو أثير منذ أيام أو ما يقرب العشرة أيام حول تدخل سوري في لبنان أو دعم أمريكا لخيار تدخل سوري في لبنان لنزع سلاح حزب الله، أيضا هو محط اهتمام فرنسي. هذا الملف هو محط اهتمام فرنسي، كون فرنسا تنظر إلى لبنان أنه بوابتها الأولى في المنطقة، وأن يعني فرنسا هي لاعب سياسي مهم.
1: طب إلى أي مدى يمكن لفرنسا أن تعول على الدور السوري في هذه المرحلة لضبط التوازنات في جوارها الإقليمي؟
0: إذا اليوم تحدثنا، إذا نظرنا للمنطقة ككل من العراق إلى سوريا ومن ثم لبنان، وفي ظل تداعيات الحرب الأخيرة الأمريكية الإيرانية، العراق يشهد حالة من إعادة تشكل المعادلات السياسية فيه، وخصوصا بعد الحملات التي قادها رئيس الحكومة الجديد بعنوان مكافحة الفساد، ولكن هي بالنهاية تعيد تشكل أو تشكيل ميزان القوى السياسي في العراق. لبنان أيضا يعيش حالة مخاض متعلق باستعادة الدولة لدورها في ضبط الحدود والحديث عن نزع سلاح الحزب. في ظل هذه المؤشرات التي تنبئ باحتماليات الوصول لحالة فوضى في العراق أو في لبنان، فإن كون سوريا أو وجود سوريا بحالة استقرار وضبط أمني وقدرة على ضبط حدودها وحتى المساعدة في ضبط محيطها هو مهم جدا بالنسبة للاعبين الدوليين والإقليميين. من هذا الباب الاهتمام الأمريكي كبير جدا بضبط بإرساء الأمن والاستقرار في سوريا، الاهتمام الأوروبي مهم جدا، زيارة الرئيس ماكرون التي كانت مجدولة بطريقة غير الطريقة الحالية وتم تعجيل الزيارة لهذه الأسباب كمان أيضا كانت مهمة بهذا الجانب.
1: طب بالنسبة لموضوع العلاقات السورية الفرنسية من باب الشراكة الاستراتيجية والمتكاملة، يعني هل نحن أمام هذا النوع من الشراكة مع فرنسا؟
0: نعم، يعني ذكرت أننا كنا في البداية حجم التحول الذي صار في سوريا تحول كبير جدا. كانت لدينا عدة فواعل محلية موجودة على الأرض السورية، عملية التحرير ومن ثم اتفاق العاشر من آذار وتطبيقه في مع بطلع العام 2026 وعملية دمج قوات سوريا الديمقراطية قسد التي كانت تحظى بدعم أمريكي وفرنسي. كل هذه العمليات كانت تنم على أن سوريا بحاجة إلى هذا النوع من الشراكات، وحقيقة يعني مع سقوط نظام بشار الأسد بدأت صياغة هذه العلاقة، ولكن هذه العلاقات تحتاج وقت وتحتاج الكثير من يعني الطمأنة والكثير من رسائل حسن النوايا. ولذلك يعني أشار الرئيس الشارع إلى أن الاتصالات بدأت بين سوريا وفرنسا منذ سقوط نظام بشار الأسد، وفي الحقيقة أن الفرنسيين التقطوا هذه الإشارات وسعوا إلى حشد موقف أوروبي إيجابي باتجاه سوريا، وهذا الأمر تمثل في مساعي الفرنسيين في ملفات رفع العقوبات، حتى في

0: عودة شركات فرنسية للاستثمار في الموانئ السورية، نتحدث عن ميناء اللاذقية وتشغيل ميناء اللاذقية، أيضا اليوم الحديث عن صفقات اقتصادية ودخول فرنسا على خط الاستثمار وإعادة الإعمار في سوريا. ومن المعلوم أنه على المستوى الأوروبي أن فرنسا عندما تدخل في ملف يدخل من خلفها عدة دول في الاتحاد الأوروبي، إذا تحدثنا عن ألمانيا إيطاليا وغيرها من الدول، وبالتالي حتى المملكة المتحدة ولو أنها اليوم هي خارج الاتحاد الأوروبي كمنظومة، ولكن هي ليست خارجه كجغرافيا سياسية. فكل هذه المنظومة يعني تدفع بعضها البعض باتجاه سوريا. من هذا الجانب، نعم، إذا استطعنا أن ننجح في هذه العملية ونحن إن شاء الله سائرون بهذا الاتجاه، فإننا سنكون أمام شراكة استراتيجية مع فرنسا ومن خلفها الاتحاد الأوروبي في عدة قضايا كما تحدثنا سياسيا. اليوم التحول السياسي في سوريا بات واضحا جدا، وهو الأبرز في المنطقة منذ سنوات طويلة. أيضا التحول على مستوى الضبط الأمني والمعادلات الأمنية أيضا بات واضحا جدا، عمليات مكافحة شبكات اقتصاد الحرب، عمليات مكافحة شبكات المخدرات، حتى شبكات التجار بالبشر. الضبط الأمني الذي حصل في سوريا إلى درجة مقبولة جدا، أنت خارج من صراع مدته 14 عام فيه العديد من الفواعل على المستوى المحلي، على المستوى الإقليمي، على المستوى الدولي، أن تصل خلال أقل من سنة. لماذا أقول من أقل من سنة؟ لأنه في بداية العام فقط بدأنا نتحدث على أن الدولة السورية تسيطر على كامل الجغرافيا السورية، أو بدأت بالسيطرة على كامل الجغرافيا السورية، بمعنى أنه هنالك فاعل أمني وحيد صريح في الجغرافيا السورية. إذن الوصول إلى هذا النوع من الإنجاز هو إنجاز كبير جدا، لابد للفاعلين الدوليين أن يحترموا هذا الإنجاز. وأيضا حقيقة يعني الاحتلال الإسرائيلي ذيول إيران وأذرعها في المنطقة لن يروق لهم هذا الأمر، سيحاولون التشغيب على مسار الاستقرار السوري. ونحن نلاحظ بين الفينة والأخرى أنه أمام كل استحقاق نجد محاولات تشغيب هنا وهناك، إما من خلال توغلات في الجنوب السوري يقوم بها الاحتلال الإسرائيلي، أو من خلال بعض العمليات اللي تحصل في منطقة أخرى.
1: طب بدي أسألك بالنسبة للموقف الأوروبي تجاه سوريا، هذه الزيارة إلى أي مدى تعكس هذا التحول؟ وهل يعني هذه الزيارة أيضا يمكن أن تفتح الباب أمام خطوات مماثلة من دول الاتحاد الأوروبي؟
0: طبعا اليوم يعني وجود سوريا على طاولة الناتو، والناتو يضم جزء كبير من دول الاتحاد الأوروبي، وبحث هذه القضايا صار واضحا جدا. الاتحاد الأوروبي اليوم بات ينظر إلى سوريا من عدة زوايا. عندنا زاوية الاقتصاد وأمن الطاقة وخطوط توريد الطاقة وخطوط النقل البرية والسككية، باتت ملف ضاغط على الاتحاد الأوروبي، كانت ملف ضاغط قبل مع بداية الحرب الأوكرانية الروسية وملف الغاز، واليوم مع يعني الحرب التي حصلت في مطيق هرمز، وما زلنا حتى الآن لم نصل إلى يعني صفقة متكاملة في هذا الإطار، لذلك المخاوف باتت موجودة. إذن الاتحاد الأوروبي يبحث عن بدائل لإمدادات الطاقة، يبحث عن بدائل ل يعني طرق الإمداد البرية فيما يتعلق بالنقل والشحن. أيضا اليوم الاتحاد الأوروبي ينظر إلى استقرار المنطقة واستقرار سوريا منفذ لمعالجة ملف اللاجئين الذي بات ورقة ضاغطة لدى اليمين المتطرف في عدة دول أوروبية، تحدث عن فرنسا، ألمانيا، إيطاليا، السويد، دنمارك وغيرها من الدول. لذلك اليوم هذه الدول إن لم يكن من باب بناء شراكات، إنما من باب المصلحة، هي مدفوعة بشكل أو بآخر باتجاه علاقة إيجابية مع سوريا.
1: طب يعني هل يمكن أن نقول، وفي ظل دعوة الرئيس الأمريكي للرئيس أحمد الشرع إلى زيارة البيت الأبيض، يعني كيف تقرأ توقيت الحراك الفرنسي المتزامن مع هذه الدعوة؟ وهل نحن أمام تنافس دولي على الاستثمار بالعهد السوري الجديد؟
0: حقيقة أنه

0: التنافس الدولي بات واضحا، وبعض المراقبين، ولو أني أنا لا أتفق كثيرا أو تماما مع هذه الرؤية، ولكنها يعني فيها نظر، أنه بعض المراقبين يرون أنه الفرنسيين حتى تأخروا بالتوجه بهذه الزيارة إلى سوريا أو بهذا النوع من الانفتاح على سوريا، وأن الأمريكيين سبقوهم بخطوات، وأن خطوة ماكرون تجاه سوريا كانت إلى حد ما متأخرة. الفرصة التي حصلت بانتقال سوريا من المعسكر الإيراني المنغلق الإشكالي في الإقليم ومصدر المشكلات لجواره إلى محور آخر يتحدث عن تنمية، يتحدث عن مشاريع اقتصادية، يتحدث عن ربط إقليمي، يتحدث عن علاقات اقتصادية مبنية على الاحترام المتبادل ومبنية على المنفعة المشتركة، أنه هذا يمثل فرصة كبيرة بغض النظر عن مستوى البنية التحتية، بغض النظر عن يعني عن واقع المؤسسات. لذلك رأينا أنه الاندفاع الأمريكي كان واضح، الأمريكيون تلقفوا هذه الفرصة بشكل جيد، حتى أن الرئيس ترامب كعادته بتصريحاته يعني الإعلامية الرنانة بدأ يتحدث أنه أنا أصنع هذا الانتصار الأمر ليقول أمام حتى يعني على الأقل أمام الناخب الأمريكي أو أمام جمهوره أنه أنا كنت الفاعل الأبرز في هنا. لذلك أنه أي نعم هنالك تنافس واضح، الأمريكيون تقدموا خطوات كبيرة، الأوروبيون شعروا بأنهم بحاجة إلى بناء شراكة أسرع، بحاجة إلى بناء خطوات أسرع وأكثر فعالية، وأن يكونوا موجودين على أرض الواقع، وأن يحولوا الحديث عن النوايا الحسنة إلى خطوات. لذلك كان مع الرئيس ماكرون وفد اقتصادي كبير، نتحدث عن صفقات متعلقة بالطيران المدني، نتحدث عن شراكات متعلقة بالقطاعات المصرفية والبنكية، نتحدث عن خطط ومشروعات فيما يتعلق بإعادة الإعمار. لا ندري مع نهاية اليوم بالضبط ما الذي سيتم التوصل إليه، ولكن يعني درجة التفاؤل جيدة فيما يتعلق بالجانب الاقتصادي. طيب،
1: حول موضوع رفع العقوبات المشروط، كيف تقيم قدرة الطرفين الفرنسي والسوري على إيجاد صيغة قانونية وأيضا دبلوماسية توازن بين المطالب الفرنسية من جهة والمصالح السورية من جهة أخرى؟
0: طبعا يعني بالنسبة لنا كسوريين، رفع العقوبات المشروط هو أمر يعني ليس مستساغا حقيقة، لأنه يعني لا يعطيك شعور كامل بأن النوايا تجاه بناء هذه الشراكة طيبة. وأنا أرى أنه الشروط التي كانت يتحدث يعني الصوت العالي بالشروط كان حتى منتصف العام 2025 أو ما بعده بقليل، ولكن مع نهاية العام 2025 لم يعد العديد من اللاعبين الأوروبيين ومنهم فرنسا يتحدث عن هذه الشروط أو يذكرها بشكل كبير. لماذا؟ لأنه حقيقة سوريا تتعامل مع مختلف الملفات من منطلق أولويات المرحلة الانتقالية. أولويات المراحل الانتقالية تكون باستعادة مؤسسات الدولة، خصوصا أننا أمام مؤسسات كانت منهارة بشكل كبير. أيضا استعادة الأمن على المستوى الجماعي والمستوى الفردي، وهذا المجال حققنا فيه خطوات مهمة جدا، بنينا مؤسسات عسكرية وأمنية من الصفر وحققنا خطوات جيدة جدا. وأي شخص يعني زار العاصمة دمشق منذ سنة وزارها اليوم يلاحظ هذا الفرق، أو أي منطقة في سوريا. بنينا شراكات مهمة مع مختلف الفاعلين الإقليميين في هذا المجال. من ثم يأتي في الأولويات إطلاق عجلة الاقتصاد والتعافي، وهذا اليوم ما تركز عليه سوريا. هذه الأولويات الثلاثة تنقلنا تلقائيا إلى الحديث عن الحياة السياسية، الحديث عن حياة حزبية، وهنا كانت اشتراطات بعض اشتراطات يعني اللاعبين الغربيين أو اشتراطات دول الاتحاد الأوروبي المتعلقة به الحريات متعلقة بحقوق الإنسان. والحديث عن حقوق الإنسان أول من جاء عليه هو نص الإعلان الدستوري الذي كأول نص دستوري في سوريا نص على أنه يجب أن تراعي كل الإجراءات التنفيذية والتشريعية الإعلان الدولي لحقوق الإنسان والمعاهدات المنصوص عليها الدولية. فإذن من حيث المبدأ هذه الاشتراطات وهذه الضمانات المطلوبة هي محققة، السوريون يعونها جميعا. أصلا ثورة السوريين قامت من أجل الحرية، وقامت من أجل حرية التعبير وحرية ممارسة

0: السياسة ومن أجل الانتقال من واقع حكم طائفي باتجاه دولة مدنية تعطي جميع مواطنيها حقوقهم بشكل عادل ومتساوي.
1: طب يعني هذه المذكرات، مذكرات التفاهم، والتي هي يعني بجانبها الأكبر هي اقتصادية، كيف يمكن يعني أن يتم أو يعني أن يتم تنفيذ هذه المذكرات على الرغم من وجود ربما بعض التحديات الاستراتيجية؟
0: طبعا حتى نكون يعني شفافين مع المستمعين ومع الجمهور، عندما نتحدث عن مذكرة التفاهم نحن لا نتحدث عن اتفاقية. مذكرة التفاهم لا تلزم أي من الطرفين بشيء فعلي،
1: توقيع بالحروف الأولى،
0: ولكن توقيع هي توقيع بالحروف الأولى، هي تفاهمات يتم العمل عليها ويتم دراسة مفاعيلها التنفيذية لتنفذ فيما بعد، ولكن وجودها على الأقل هو أمر جيد، بمعنى أنه النية موجودة للعمل. وتحويل هذه المذكرات التفاهم إلى مشاريع وتحويلها إلى اتفاقيات وتحويلها إلى عقود هو يعني هنا محط النظر وهنا محط الاهتمام. كيف ننجح بتحويلها إلى عقود؟ كيف ننجح بتحويلها إلى اتفاقيات؟ كيف ننجح بتحويلها إلى مشاريع؟ اليوم البنية التحتية، بنية الاقتصاد السوري، البنية المؤسسية هي بنية حقيقة، يعني حتى نكون أيضا واضحين، هي بنية بحاجة إلى الكثير من العمل، سواء فيما يتعلق بالتشريعات أو فيما يتعلق بالأنظمة والواقع البنكي والمصرفي، حتى فيما يتعلق بالواقع المؤسسي للمستثمرين والإجراء والواقع الإجرائي لأي مستثمر بحاجة أن يعمل في سوريا. كل هذه الأمور بحاجة للعمل عليها، ولا يمكن اليوم لنا أن بالسرعة المطلوبة وفق الاحتياج المطلوب أن نعمل عليها كسوريين بشكل منفرد. لذلك ترى أنه نحن نسعى للاستعانة بالمؤسسات الأممية، بالبنك الدولي وغيره، وأيضا الشركاء الإقليميين والشركاء الدوليين الذين يرغبون بالمساعدة. وأيضا أنت في ظل واقع مواردك اليوم كدولة موارد محدودة جدا، أنت بحاجة إلى أن يدخل على الخط مستثمرين سوريين بالدرجة الأولى أو من الجاليات السورية في الخارج، وأيضا مستثمرين أجانب في مختلف القطاعات، سواء في قطاع استعادة البنية التحتية أو في القطاعات التجارية أو في قطاعات الإنشاءات، وصولا إلى حتى قطاعات الصناعات. وهنا يعني رسالتي للمسؤولين القائمين على القطاعات الاقتصادية وقطاعات الاستثمار، وبالاستفادة من تجارب مشابهة خرجت من حروب قاسية وطاحنة جدا، إذا تحدثنا عن هيروشيما في اليابان أو ألمانيا بعد الحرب العالمية الثانية، وحتى تجربة البوسنة والهرسك وغيرها من التجارب، أنه أي عملية إعادة إعمار هي ليست مرتبطة بالأعمال الإنشائية والعقارية فقط، أي خطة مبنية فقط على الجانب العقاري والإنشائي وبدون النظر إلى الجانب القانوني وهي عنوان عريض، حتى أنه العدالة الانتقالية تدخل فيه. فإذا أي تخطيط على هذا دون مراعاة هذه الجوانب لن يأتي بنتيجة. أيضا نحن بحاجة، القاعدة المؤسسية هي قاعدة مهمة جدا لإنجاح عملية الإعمار، بدون مؤسسات راسخة وواضحة وشفافة وتسير وفق أنظمة حديثة متطورة تلبي احتياجات المستثمر وتراعي احتياجات المواطن، أيضا يعني هذه ضمانة لإعادة الإعمار. وتأتي الشراكات في هذا الجانب أيضا مهمة جدا، نحن لسنا بحاجة فقط إلى المال، وأيضا توجيه الاستثمارات إلى الفئات محدودة الدخل والمتوسطة الدخل، المشاريع الصغيرة والمشاريع المتوسطة، الاستثمار في رأس المال البشري وليس فقط في المشاريع التجارية مهم جدا. اليابانيون بعد الحرب العالمية الثانية وبعد كارثة هيروشيما استثمروا بالدرجة الأولى بالتعليم والصحة وبرأس المال البشري
1: وبالتكنولوجيا، استثمروا بالإنسان.
0: إذن وهنالك تجارب فشلت لأنه البنية المؤسسية كانت بنية سيئة أو ليست على المستوى المطلوب. البوسنة والهرسك ضخ فيها مساعدات مالية كبيرة، ولكن ضعف البنية المؤسسية كان سبب في أنه لم يستفيدوا منها بشكل كبير. مثال آخر كان الفساد هدم فيه مشروع إعادة الإعمار في العراق، وما زال العراقيون يعانون حتى اليوم بسبب أنه هنالك منظومة فساد كبيرة لم يتخلص منها العراقيون حتى

0: الآن هو ما يقدر ب 200 مليار دولار تم ضخها في العراق، ولم يستفيد منها العراقيون في عمليات إعادة الإعمار بشكل حقيقي، واليوم اكتشفوا أنه على الأقل 150 مليار دولار منها منهوبة. لذلك الاستعانة في البنك الدولي، استعانة بشراء شركاء إقليميين، شركاء دولييين للعمل على المأسسة والعمل على المشروعات والعمل على الشراكات الاقتصادية هو أمر مهم جدا.
1: طبعا دائما التعويل ربما بإعادة الإعمار والنهوض الاقتصادي، التعويل على الداخل السوري بعيدا ربما عن فكرة القروض، فالقروض تنهك الاقتصاد في المستقبل، ربما الآن تقوم بعمل رافعة على الاقتصاد ولكنها رافعة ضعيفة.
0: صحيح.
1: ليست برافعة قوية يمكن الاقتصاد أن يعول عليها، وبالتالي ربما الاستثمار بالمشروعات القائمة كما ذكرت قبل قليل أستاذ ذكوان على المستثمرين السوريين في الخارج، وهم يعني بالحالة الأولى هم الرافعة الحقيقية.
0: صحيح.
1: وهذا ما أكده السيد الرئيس أحمد الشرعي بأن الاعتماد على الداخل السوري وعلى يعني الاقتصاديين ورؤوس الأموال السورية في إعادة الإعمار هي الأساس بإعادة الاقتصاد السوري إلى الواجهة. بدي أسألك بالنسبة لموضوع قدرة فرنسا ويعني سوريا وهذا الانفتاح الفرنسي على سوريا لأن يكون فرصة لسوريا أمام دول الاتحاد الأوروبي الأخرى لتغيير سياساتها التقليدية تجاه سوريا، برأيك كيف يمكن لهذا الانفتاح الفرنسي على سوريا أن يكون مؤهل لتغيير بقية دول الاتحاد الأوروبي سياساتها التقليدية تجاه سوريا؟
0: طبعا يعني فرنسا هي بالنسبة للمنظومة الأوروبية وبالنسبة للاتحاد الأوروبي هي دولة رائدة، وخصوصا فيما يتعلق بالملفات السياسة الخارجية أو التعامل مع دول أخرى. اليوم عندما نصل مع الفرنسيين إلى صيغ تفاهم وإلى شراكات على المستوى الاقتصادي، على المستوى ملفات اللاجئين، على المستوى ملفات الأمنية، فهذا الأمر سيشجع بالضرورة الدول الأخرى على أيضا أن تنهج نفس النهج وأن تنحو بنفس بذات الاتجاه، لأنه اليوم عندما نتحدث عن الموقع الجغرافي لسوريا وأهميته، عندما نتحدث عن التغيير السياسي الحاصل في سوريا، هو أمر لا يتقاطع فقط مع مصالح الفرنسيين. ويمكننا الجزم اليوم بأنه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في هذه الزيارة لا يمثل فقط فرنسا، هو يمثل بطريقة أو بأخرى الاتحاد الأوروبي. الاتحاد الأوروبي كمجموعة دول فيه ثلاثة دول رائدة بالنسبة للسياسات الخارجية، هي فرنسا، إيطاليا وألمانيا، هي التي اليوم تقود عمليا الاتحاد الأوروبي، هي من أكبر اقتصادات الاتحاد الأوروبي، علاقاتها السياسية علاقات متشعبة، تاريخها السياسي أيضا تاريخ طويل، ولديها تأثير على في في في عدة مناطق ومن ضمنها منطقة الشرق الأوسط. لذلك اليوم فرنسا تقود هذه الجهود، وأنا أجزم أنه بعد الزيارة الفرنسية العديد من الدول ستسعى إلى توسيع شراكاتها مع سوريا، ستسعى إلى بناء شراكات أمتن مع سوريا على الصعيد الاقتصادي، ربما نشهد وفود أخرى. لنعود بالزمن إلى الوراء قليلا، بعد أن تم تشكيل مجلس الأعمال السوري الفرنسي، كم مجلس أعمال تم تشكيله في على مستوى الاتحاد الأوروبي؟ شاهدنا عدة مجالس أعمال حقيقة. إذن هي كرة ثلج تتدحرج، وبالنهاية الدول هي ليست جمعيات خيرية، والعلاقات بين الدول دائما تقوم على المصالح. وأس اللعبة اليوم هو أنه كيف نستطيع أن نشبك علاقات مصالح مشتركة ليس فقط مع فرنسا إنما مع مختلف دول الاتحاد الأوروبي، وكيف نستطيع اليوم أن نبني سلة من العلاقات الإيجابية مع مختلف الفاعلين. نحن حقيقة يعني الجغرافيا السورية هي جغرافيا بقدر ما هي مهمة بقدر ما هي تخلق صعوبات وتعقيدات وتقاطع مصالح، فلذلك إدارة هذه المصالح، إدارة العلاقة مع مختلف الفاعلين بشكل متوازن. وطالما سمعنا من المسؤولين السوريين هذه الجملة أنه نسعى إلى علاقات متوازنة مع الجميع، طالما أدرنا هذه المعادلة بشكل صحيح، سنرى أنه اليوم الفرنسيون موجودين في دمشق لبدء مسار شراكة، غدا ربما نجد الألمان موجودين، الإيطاليين موجودين، كل هذه الدول بطريقة أو بأخرى هي مهتمة